0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. الأخبار على مونت كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونت كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 4 حتى 8 صباحاً. أخبار منتصف النهار من 1 وحتى 2 بعد الظهر. مساء مونت كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 5 وحتى 6 مساء بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونت كارلو الدولية. مونت كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: 4 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، 2 صباحا بتوقيت غرينتش أينما كنتم. نرحب بكم في فترة صباح مونت كارلو الدولية لهذا اليوم.
2: في صباح مونت كارلو فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
1: يرافقكم في تقديم الفقرات من وراء الميكروفون خلال الساعات 4 التي تتواصل معكم في هذه الفترة ريتا خليل
2: وآدم جبيرة. صباح الخير.
1: صباح الخير ريتا. سيتناوب معي على نشرات الأخبار وتقديم الفقرات هادي ببطن،
2: وفي الإخراج

0: زكريا أبو يحيى وحبيبة الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
1: في عناوين النشرة: وسط توعد البلدين بضربات إضافية، واشنطن تقول إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارك، وطهران تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. الحوثيون يقولون إن السعودية شنت ضربات في اليمن ردا على هجومهم على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة. دول غربية تقودها المملكة المتحدة تصعد ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تستنكر وتأمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس بعد فرض لندن حظرا على منتجات مستوطنات الضفة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. الأردن الذي أكد أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 18 صاروخا باليستيا، وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكنية. جاء ذلك بعد وقت قصير من استهداف الجيش الأمريكي لخمس ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارك بحسب ما قال الجيش الأمريكي، وذلك بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية في اليومين الماضيين، وأيضا عقب إعلان إيران يوم أمس عن مصادرة غواصة غير مأهولة في مضيق هرمز. قال الجيش الأمريكي إنها أصيبت بعطل. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
3: تمكن الحرس الصوري الإيراني صباح أمس من السيطرة على أحد أكثر الغواصات الأمريكية المسيرة تطورا عند مدخل مضيق هرمز. بحسب هذا المصادر يمكن لإيران من خلال الهندسة الأكسية الاستفادة من تقنيات هذه الغواصة في تصميم وتطوير غواصات منتجة محليا. هذه الغواصة سلمت إلى البحرية الأمريكية عام 2025. بعد هذا الحادثة استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية كبيرة في جزيرة خارك النفطية في جنوب إيران. عقب هذا الإجراء الأمريكي وجه الحرس الصوري الإيراني تحذيرا إلى ناقلات النفط في المنطقة، وطالب أفراد طواقم الناقلات النفطية المتواجدة في موانئ الكويت والبحرين بمغادرة سفنهم واللجوء إلى مناطق آمنة، لأن هذه السفن ستكون مستهدفة. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر طهران من أن واشنطن ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية كما قال للصحفيين. وقال روبيو أيضا إن ما وصفها باليد الإيرانية تقف خلف الهجمات التي شنها الحوثيون أمس على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، والتي قوبلت بتنديد إقليمي وغربي ودولي واسع. هجمات قال الحوثيون إن السعودية ردت عليها بشن ضربات في اليمن، وذلك في سياق التصعيد الميداني في عدة مدن يمنية بين الجماعة المدعومة من طهران أي الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. السعودية التي حذر وزير خارجيتها من موسكو حذر من أن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله بحسب الوزير السعودي. المزيد في تقرير فائزة مصطفى.
4: إن الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله، بهذه العبارة توعد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باستخدام المملكة كل الوسائل لمواجهة أي اعتداءات، مبقياً في الوقت نفسه الخيار أمام الدبلوماسية للتعامل مع هذه الجماعة لإنهاء الأزمة في اليمن.
5: من المؤسف أن في كل مرحلة من مراحل الأزمة في اليمن يختار الحوثي أن يقدم مصالحه الضيقة على مصالح الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن.
6: والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء إلى العنف عندما يكون في موقف صعب، وهو بهذه الممارسات يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
4: وبحسب وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض طاهر العقيلي، فإنه اتخذ القرار لتحرير صنعاء من قبضة الحوثيين على حد تعبيره. أما القوات الحكومية سيطرت على جبهات في البيضاء والضالع والجوف وتتقدم باتجاه الحديدة، وكان الطيران السعودي قد شن 4 غارات على مواقع الجماعة في مأرب ردا على هجوم شنته هذه الأخيرة على منشآت شركة أرامكو في جنوب غرب المملكة، مخلف وخلف نحو 70 جريحا. أما الجماعة الموالية لإيران فبررت هجماتها بأنها رد منها على عشرات الغارات شنتها المملكة على اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية وخلفت قتلى وجرحى.
1: هذا وتجاوز عدد القتلى جراء الاشتباكات في اليمن خلال الأيام الستة الماضية تجاوز 500 شخص بحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية وكالة فرانس بريس. أصدر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بيانا مشتركا مساء أمس شددوا فيه على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. هذا البيان جاء بعد إعلان 12 دولة في بيان مشترك بينها أيضا فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية في خطوة لقيت ترحيبا فلسطينيا وتنديدا إسرائيليا. إسرائيل لم تكتفي بالتنديد بل أمرت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع دبلوماسيين بريطانيين من دخول أراضيها، وذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية عن حظر استيراد السلع الآتية من بعض المستوطنات واتهام وزير خارجية بريطانيا إسرائيل بغض الطرف عن تطهير عرقي كما قال في الضفة الغربية. هدى الحسيني من لندن.
7: أعلنت حكومة العمال البريطانية حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومنع الشركات البريطانية من تقديم خدمات تساعد على توسيعها، وتقول لندن إن القرار لا يستهدف إسرائيل أو شعبها بل سياسة الاستيطان التي تهدد حل الدولتين وتزيد الضغوط على الفلسطينيين. لكن منتقدي الحكومة يرون أن وراء القرار حسابات داخلية أيضا بعدما خسر حزب العمال تأييد شرائح من اليسار والناخبين المسلمين والمتعاطفين مع فلسطين، وقد طالب أكثر من ثلث نواب الحزب باتخاذ إجراءات ضد المستوطنات. لذلك تبدو العقوبات محاولة لاستعادة أصوات ابتعدت عن الحزب بسبب موقفه السابق من حرب غزة. إسرائيل تعتبر الخطوة تدخلا في انتخاباتها المقبلة وترى أنها قد تقوي التيار المتشدد، حتى أن منتقدين قالوا أن حزب العمال يفعل كل ما يستطيع لإيصال إيتامار بن غفير إلى الحكم. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
1: وقبل أسابيع من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي أشارت إليها هدى، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرا صحفيا نشرته صحيفتها أرتس وهو مقتبس من كتاب لأحد مراسليها سيصدر قريبا، تحدث عن تلقيه تحذيرا إماراتيا عن تخطيط حماس لعملية قبل هجوم السابع من أكتوبر. وأثار التقرير اتهامات من المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو بأنه غير أهل للحكم. نفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في مدينة النبطية بجنوب لبنان في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وطمأنة السكان وسحب ذرائع التي تستند إليها إسرائيل لمواصلة استهداف المنطقة. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
8: بعد ثلاثة أيام دامية في منطقة النبطية أطلق نداء النبطية الثاني الذي وقع من قبل 700 مواطن من أبناء النبطية وجوارها الذين طالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها وتعزيز حضور الجيش داخل المدينة. الجيش اللبناني لم يتأخر بإثبات جاهزيته إذ نفذ انتشاراً واسعاً في شوارع المدينة وسير دوريات في أحيائها وسط استقبال شعبي بالورود والأرز، ولاحقاً أصدر بياناً أوضح خلاله أن وحداته العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في منطقة النبطية سواء ما قبل الأحداث الراهنة أو خلالها، وأنه كثف مهماته في عدد من المناطق في الوقت الراهن لطمأنة الأهالي. ميدانياً شنت غارات على القنطرة بني حيان والنبطية الفوأة التي شهدت ودوحة كفر رمان كمصربين قصفاً مدفعياً، في حين أطلقت دبابة قذائف عدة باتجاه منازل في ميس الجبل، ونفذت تفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري حيث واصل الجيش الإسرائيلي عملية جرف المنازل. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة أن عمليات إسرائيل في سوريا والتي تشمل احتجاز عشرات الأشخاص قد ترقى إلى جرائم حرب، وعبروا عن قلقهم حيال الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في هذا البلد أي سوريا. إلى السودان الآن، قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب آخرون في هجوم أمس بطائرة مسيرة استهدف مبنى الجهاز القضائي في إحدى مدن ولاية شمال كردوفان. فائزة مصطفى،
4: في مشهد يكاد يتكرر يوميا في السودان الغارق في النزاع، سقط عدة قتلى وجرحى إثر غارة جوية استهدفت محيط محكمة في مدينة أم روابة شمال كردفان وسط البلاد. ووفق مصدر طبي وشهود عيان، كان المكان مكتظا بالناس قبل الهجوم الذي نسب إلى قوات الدعم السريعة. من جهتها، أكدت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، متحدثة عن استهداف المحكمة بطائرة مسيرة. وتقع هذه المدينة على طريق حيوية تربط وسط السودان بغربها، فيما لا يزال الجيش يسيطر عليها رغم الهجمات المتكررة لقوات الدعم السريع على المنطقة. وعلى الصعيد الإنساني، تتوالى التحذيرات من تدهور الأوضاع في جبل مر وطويل وعين سيرو ومخيمات النازحين في إقليم دارفور غرب البلاد في ظل نقص الغذاء والدواء، ما ينذر بحدوث كارثة مجاعة في المناطق المتضررة.
1: رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة مؤخرا، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة، وللمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب الليبي. بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من كولومبيا التي وصلها أمس جولة أمريكية جنوبية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول هذه المنطقة المؤيدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سليمان ياسيني.
9: في مسعى لتعزيز العلاقات مع الحكومات المحافظة وتوسيع نفوذ واشنطن في أمريكا اللاتينية، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في المنطقة استهلها من كولومبيا لتشمل الإكوادور والبيرو. وتأتي الجولة في ظل تحولات سياسية شهدتها دول عدة في القارة بالتزامن مع صعود تيارات يمينية تتبنى سياسات أكثر تقاربا مع الولايات المتحدة. في كولومبيا وتحديدا في مدينة بارانكيا، التقى روبيو الرئيس الجديد بيلاردو دي لا إسبيريا الذي تناول معه سبل تعزيز التعاون الأمني ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى جانب انضمام بوغوطا إلى تحالف درع الأمريكيتين الذي أطلقته إدارة الرئيس ترامب لمواجهة عصابة المخدرات. كما بحث الجانبان سبل تقديم دعم أمريكي لجهود إعادة الإعمار في كولومبيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا. وبعد كولومبيا يتوجه روبيو إلى الإكوادور للقاء الرئيس دانيال نوبوا، ثم البيرو التي أعلنت واشنطن انضمامها إلى تحالف درع الأمريكيتين.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز اليمين المتطرف في ألمانيا قبل 3 أيام، معتبرا أنها كانت كما قال أمسية جيدة جدا للحزب الشعبوي، في إشارة منه إلى حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تصدر بفارق كبير نتائج الانتخابات المحلية في ساكسونيا أنهالت. لذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة وكان فيها. واشنطن تقول إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارك، وطهران تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. الحوثيون يقولون إن السعودية شنت ضربات في اليمن ردا على هجومهم على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة. دول غربية تقودها المملكة المتحدة تصعد ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تستنكر وتأمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. الفترة تستمر حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، فقراتها متنوعة. على رأس كل ساعة نشرة إخبارية مفصلة، إنها الآن 4:15 بتوقيت باريس.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ريتا تطلعكم على الطقس في بعض العواصم بالخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
0: نعم، البداية من أبوظبي الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 40 درجة. مدينة الكويت مشمس، الحرارة 39. الدوحة مشمس، الحرارة 45 درجة. المنامة مشمس أيضا، الحرارة 42. مسقط مشمس، الحرارة 38 درجة. الرياض مشمس، الحرارة 42. في صنعاء الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 27 درجة. أما في دمشق الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 35. بيروت مشمس، الحرارة 32 درجة. أخيرا في بغداد الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 41 درجة.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
0: وفيها 11 دولة أوروبية وكندا تحظر استيراد السلع الآتية من مستوطنات إسرائيلية لمعاقبة عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
10: فرضت 11 دولة أوروبية وكندا أمس حظراً على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في خطوة غير مسبوقة بادرت إليها بريطانيا، وردت عليها إسرائيل بإجراءات عدة، منها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وحظر دخول 12 مسؤولا بريطانيا. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا بهذا القرار، ورفض وزير الخارجية ماركو روبيو التعليق عليه، لكنه أكد أن واشنطن لن تحذو حذو لندن. أما وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الذي أعلن القرار أمام مجلس العموم، فقال إن هذه الإجراءات تمثل نهجا جديدا

0: أصوات مخيفة. مطلوب أنه ينضبط هذا الشيء وينحط حدود.
1: مش ولا بد المناطق التهريب إجمالاً بيصير فيها مقاومات.
2: ده المناطق الحدودية فيها تهريب، يكون فيها شغلات عملات، مشاكل، اشتباكات، أصوات نار، أكيد عنده يكون هذا الشيء.
3: البضائع المهربة تنافس التاجر الذي يلتزم بالقوانين، وتحرم الدولة من جزء من الرسوم والضرائب، كما تساهم في توسيع سوق غير شرعية يصعب ضبطها. الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
4: طبعا وقت يكون في تهريب إلى البلد منكون عم نضرب الاقتصاد الشرعي، يعني عم نضرب الشركات الشرعية اللي بتدفع الضرائب، في حين أنه عم نشجع الشركات اللي ما بتدفع ضرائب والشركات اللي عم تجيب ضاعة تهريب، بحيث أنه كمان عم تضرب هذه الشركات وتؤدي فيها إلى الإفلاس.
3: ويلمس السكان أثار التهريب بشكل مباشر، من ارتفاع المنافسة غير المشروعة إلى المخاطر الأمنية التي قد ترافق حركة المهربين عبر المسالك غير الشرعية. أحمد يروي المعاناة.
5: ضاعة تفوت على لبنان، تطلع من لبنان، مواد غذائية وغيرها، وشي رخيص عندهم، شي الغالي عندنا، هاي هلأ العالم كله بيلحق رخيص بالنهاية.
2: أكيد هلأ لما الناس بدها تهرب لعنا نحن منتركهم، نحن ما لنا فيهم، في جيش بيتصرف، في دولة بتتصرف.
6: يلا شباب يلا يلا هات تهريب لبنان.
3: وفي جانب آخر من المشهد يبرز تهريب الأشخاص، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة شبكات يشتبه بتورطها في تسهيل عمليات العبور غير الشرعي. رئيس رابطة مخاتير جنوبي بعلبك في البقاع اللبناني أحمد طليس.
7: هلا يمكن تبقى صوب منطقة عكار هونيك تداخل الجغرافي والديموغرافي أكثر من عندنا من هون، يعني بيقطع الواحد بيحمل كيس بيقطع من ميلة لميلة من النهر هين عليه، عندنا لا صار بده يهرب بده يقطع مسافات واسعة وصارت مشق عليه التهريب، ما عاد توفي معه المهرب، كمية التهريب بتصير شبه مفتوحة.
3: أما المخدرات فتشكل ملفاً أكثر حساسية، مع محاولات متكررة لإخفائها داخل مركبات أو تهريبها عبر طرق مختلفة.
8: السنة أخف من اللي قبله وقبله، كان قبل انفجارات وعيلتين ببعضهم بتقتلوا، كرمال شمي كرمال تهريبي كرمال هيك.
3: مع تغيير طرق التهريب وأساليبه تبقى المواجهة مفتوحة بين أجهزة تحاول ضبط الحدود ومنع استغلال المسالك غير الشرعية، ومهربين يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لتجاوز الرقابة. ترجد عون، البقاع اللبناني، مونتي كارلو الدولية.
9: النشرة الرياضية.
10: ما وجه في عاني
11: فيها عجلة دور أبطال أوروبا لكرة القدم تعود للدوران مجددا مع انتصار لمن يوصف بملك هذه البطولة ريال مدريد، يصفه البعض وذلك من حيث عدد الألقاب. صباحك سعيد وديع.
12: صباح الخير. فوز أول لريال مدريد مع انطلاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الجولة الأولى الممتدة على 3 أيام. ريال مدريد تغلب بهدفين للا شيء على الإنتر، وافتتح كيليان مبابي التسجيل في 14 مسجلا هدفه 71 في دوري الأبطال، ليعادل راؤول في المرتبة 5 في ترتيب أفضل هدفي هذه المسابقة خلف كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما. وبعد مبابي سجل قائد الفريق فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني في 23 بعد خطأ كبير ارتكبه المدافع الفرنسي بافار والحارس الإسباني مارتينيز. بهدفين للا شيء تقدم ريال مدريد في الشوط الأول، وقلص الظهير البرازيلي كارلوس أوغوستو الفارق في 77. ريال مدريد تغلب 2-1 على الإنتر. كذلك حقق مانشستر سيتي فوزه الأول بهدفين للا شيء خارج قواعده على ملعب بورتو، وسجل إيرلينغ هالاند هدفي المباراة. بروسيا دورتموند تغلب على فياريال 3-2. ريال بيتيس فاز 3-2 أيضا على ملعب ليل الفريق الفرنسي الذي أنهى بعشرة لاعبين بعد طرد مبابي قبل نهاية اللقاء، هو إيتان مبابي شقيق كيليان الأصغر. آيكا أتينا تغلب 1-0 على لاسك، وكلوب بروج البلجيكي هزم على أرضه أمام أستون فيلا 2-3. 6 مباريات أمس ونفس الشيء اليوم. أبرز هذه اللقاءات حامل اللقب باريس سان جيرمان يستضيف سلوفان براتيسلافا الفريق السلوفاكي الذي يدربه يايا توري نجم برشلونة ومانشستر سيتي.

0: منتخب الكوت ديفوار سابقا، واعترف مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي أن فريقه يعيش بداية موسم كارثية من حيث النتائج.
1: كم عدد الفرق التي تعتقد أنها قادرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ تقريبا 6-8-5. الفروقات ضئيلة جدا بيننا. نسعى للتأهل ولتحقيق بداية قوية في البطولة، لكننا نعلم أنها ستكون صعبة. لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال. علينا أن نبقى مركزين ومستعدين للفوز بهذه المباراة.
0: ووصيف العام الماضي فريق أرسنال سيكون في إيطاليا في ضيافة نابولي، الفريق الذي يشرف عليه ماسيميليانو أليغري. نستمع إلى المدرب الإيطالي.
2: أعتقد أن أرسنال فريق متكامل، وقد تمكن المدرب أرتيتا من إصلاح أدائهم الدفاعي بشكل سريع. إنهم يستقبلون أهدافا قليلة، وعندما يلعبون كفريق واحد يقدمون أداء رائعا في أغلب المباريات.
0: فريق أرسنال الذي حقق موسم استثنائي وبدأ بقوة هذا العام. اليوم أيضا برشلونة يستضيف فينورد، وشتوتغارت ضد فيكينغ الفريق النرويجي، ثم ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، وسبورتينغ مع غالاتا ساراي. والكشف أمس عن لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، مع تواجد 6 لاعبين من المنتخب الإسباني المتوج باللقب العالمي: لامين يامال، باو كوبارسي، رودري، فابيان رويس، ماركو كوريا، وفيران توريس صاحب هدف الفوز في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، والذي انتقل فيما بعد من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. وتسعة لاعبين من باريس سان جيرمان بطل أوروبا مرشحين أيضا على جائزة الكرة الذهبية، وعلى رأسهم الفائز بالجائزة العام الماضي عثمان ديمبيلي. ولا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي مرشحا لإحرازها لمرة تاسعة. تواجد أيضا الفرنسي كيليان مبابي الذي لم يحرز أي لقب مع ريال مدريد، لكنه أصبح هذا الصيف الهداف التاريخي للمونديال. الإعلان عن اسم الفائز في الحفل الذي سيقام في لندن في 26 من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. ونحو تغيير كبير في صدارة ترتيب تنس السيدات، إذ اقتربت إلينا ريباكينا من اعتلاء التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها بعد بلوغها ربع النهائي بتغلبها على اليابانية ناومي أوساكا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ويكفيها التغلب في ربع النهائي على الصينية كين وينغ تشانغ من أجل إزاحة المصنفة أولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا. سابالينكا التي بلغت نصف النهائي مساء أمس بعد تغلبها في ربع النهائي على تشيكية ليندا نوسكوفا بطلة ويمبلدن. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: الرابعة والنصف تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز الأخبار مع سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
3: صباح الخير أدم، صباح الخير ريتا والمستمعين الكرام. البداية من الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة 10 سفن كانت تحاول عبور منطقة قال إنها محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بصواريخ في رد على ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية. من جانبه قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران، اعترض 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية من دون تسجيل خسائر بشرية. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية معتبرة العملية ردا على هجمات صاروخية إيرانية استهدفت سفينة حربية أمريكية. وفي اليمن أعلن الحوثيون تعرض مناطق يمنية لسلسلة غارات سعودية بعد تنفيذهم لضربات على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة أسفرت عن إصابة 10 المدنيين حسب الرياض. وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الضربات المتبادلة تهدد بتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، بينما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية. في الأراضي الفلسطينية أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين يقوضان فرص إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين. وردت إسرائيل بإجراءات دبلوماسية حادة شملت قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع عدد من الشخصيات البريطانية من دخول أراضيها، من بينهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين. في المقابل أكدت واشنطن أنها لن تنضم إلى العقوبات الغربية على المستوطنات. إلى الملف في أوكرانيا، حيث أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفه الكرملين بصريح للغاية. عسكريا أعلنت بريطانيا تخصيص 100 مليون جنيه استرليني لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية قبل حلول الشتاء. في ليبيا، رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية المتنافسة ويمهد الطريق وفق التفاهم المدعوم من الأمم المتحدة لإجراء انتخابات وطنية خلال 2 عامين. في أمريكا اللاتينية، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة تشمل كولومبيا والإكوادور والبيرو في مسعى لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع حكومات المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قصة حياة، واليوم هذه القصة يخبرنا عنها أحمد الدحاني من الرياض،
2: وهي قصة لاجئ سوري تسعيني مقيم في السعودية.
4: بجسد نحيل شاحب يتحرك العم عبد القادر في أسواق صغيرة في أحد أحياء المدينة، يحاول أن يبقى منتجا لأسرته حتى آخر لحظات العمر.
5: بالنسبة للوضع الحمد لله ماشي حالنا، عم ناكل ونشرب ونحمد الله الحمد لله، يعني مو مثل واش كنا ببلدنا، ولا هي تاجن تلاقيها والأكل اللي بدنا نساويها. يعني
4: أجبرت الحرب الأهلية السورية ابن الغوطة الشرقية وهو في 80 عمره على الهروب مع أسرته من سعيرها، لكنه هروب معلق برسم تعقيدات الحياة حين يصبح اللجوء حياة جديدة.
5: مواليدي 1936، يعني هلا يعني بين 90 89، بعرف ذكان لتاسي وغيره وغيراته. وشكري ووتلي، يعني شكري ووتلي كان رئيسنا، شكري بيك وبعض من نوج وبقال الأتاسي وفي كمان رايحين من بالي، يعني في غيره استلموا، يعني بعد منه استلموا يعني سوريا. وبعدين لما صارت الأحداث وقامت الأيام وشغلي وتفرقت العالم، صفيت العالم، كل الناس بديري.
4: 1,600,000 سوري يقيمون ويعملون في منطقة الخليج، نصفهم تقريبا في المملكة لاعتبار حجمها وتعدد مدنها. قليلون منهم عادوا بعد زوال النظام السابق، أما أكثرهم فلا زال الخوف والعامل المادي يبقي هذا القرار عالقا أمام الأسر السورية، ومنها ابن عبد القادر.
6: أول الأحداث يوميتها خطفوني بسوريا أنا، وبعدين بس طلعت وقام معي سيارة وقفوني وأخذوني السيارة وطلبوا من أهلي فدية، يعني طلبوا مبلغ معين، والحمد لله يعني تمشيت الأمور وطلعوني. بعدين دغري مشينا وجينا كلياتنا أنا وأبي ومرتي وأولادي، صرنا من أيام يعني 2012 تقريبا بدنا ننزل، بس لسه يعني مين ما بيتصل فينا بأننا لسه هدوا، يعني لسه الأمور وهي، فلسه بيقول لك الواحد هدي شوي هدي. بحالة واحدة إذا بدك تنزل على سوريا بده يكون معك يعني رأس مال تفتح تشتغل فيه، ونحن رأس مالنا بسوريا عدم مؤاخذة الأرض تبعنا والبيت، يعني ما عندنا، كان عندنا محل، كان عندنا سيارة، راحت بالأحداث.
4: ومع هذا القرار بالاستمرار تبقى أسرة عبد القادر بين ماض قديم يحوي بيتها ومزرعتها، وبين ماض قريب صار واقعا يتجدد كل يوم.
6: صار لنا هون ضلع، يعني مثل الوالدة، شلون بدنا زلزلنا على سوريا شلون بدنا نرجع نزورها بالبقية، وشلون بدنا يعني عرفت هذا هم من يعني هذا الشيء كمان مثبتنا بالزايد، غير انه المدينه واهلها وطيبتها.
5: وقت قامت الاحداث وصارت هالاحداث تعرف صارت كل ناس لجماعه.
4: انها الحروب الاهليه حين تقسو على ابنائها وهم في عمر الراحة بعد التعب. أحمد الديحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: والآن
2: نواصل معكم الفقرات الصباحية، ونتوقف عند الثقافة مع لينا محمود.
1: تحاورها ليال بشارة.
7: مرحبا لينا.
8: مرحبا ليال. وأبدأ النشرة الثقافية بخبر سرقة لوحتين من متحف غنواغ من مدينة كانيو سور مير في جنوب شرق فرنسا من قبل الصين. حاول بالبدء سرقة 4 لوحات، ولكن بفضل جرس الإنذار وكاميرات المراقبة اضطرا لترك لوحتين أثناء فرارهما، ويقدر سعر اللوحات ب9 ملايين يورو. وتعد سرقة المتحف الذي أنشئ عام 1960 بقصر الرسام الانطباعي بيير أوغوست غنوار، والمطل من تلته على مدينة نيس، ويضم ما يقارب 13 لوحة و40 منحوتة إلى جانب أثاث وصور فوتوغرافية. تعد هذه السرقة ثاني أكبر سرقة لمتحف فرنسي بعد حادثة اللوفر التي تمت العام الفائت خلال شهر أكتوبر. وتجدر الإشارة إلى أنه للحظة لم تحدد اللوحات المسروقة. ويعد غنواغ رائد من رواد المدرسة الانطباعية الفرنسية، رسم في مرحلته الأخيرة أي عند إقامته في مدينة كانيو سور مير مشاهد أسطورية، أو لربما حاول رسم الأبدية عبر عمل محاكمة باريس أو جابرييل والوردة.
7: إلى غضب رامق ديح لين الآن.
8: يقدم أول فيلم روائي طويل للمخرج اللبناني رامي قديح غضب ضمن فعاليات موسترا دو فينيز 83، وهو فيلم يغوص في أزمة المصارف اللبنانية من خلال مارو الشخصية الرئيسية للفيلم إلى جانب شقيقتها داليا المريضة. مارو التي تسعى ما بوسعها لاسترداد وديعتها وأموالها من البنك اللبناني، ولكن دون جدوى، فحينها تلمع برأسها فكرة جنونية، ألا وهي عملية سطو مسلحة كانت بيروت قد عايشتها عام 1976 إبان الحرب الأهلية. الفيلم يصارع النظام ويخرق القانون، ويعطي البطولة لامرأتين في أدوار ثائرة وخارقة للعادة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفيلم مستنبط من قصة سالي حافظ الحقيقية، التي حاولت هي بدورها اقتحام بنك بيروت في السوديكو لإنقاذ شقيقتها المصابة بالسرطان، وكان ذلك عام 2022. وهذا العمل من كتابة نورا ماريانا.
7: إلى جامعة أكسفورد وجديدها لنا الآن.
8: أعلن متحف ريفرز في جامعة أكسفورد أنه سيعيد رفات 39 شخصاً جمع ونقل خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية إلى مجتمع وشعب الناغا شمال شرق الهند، وينقسم هذا الشعب شعب الناغا بين الهند والبورما، يضم عشرات القبائل ولكل قبيلة لغة خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن متحف ريفرز يضم أكبر مجموعة في العالم من قطع الأثاث الخاصة بهذا الشعب، وهو شعب محب لاستخدام الألوان في أنماط ملابسه وأزيائه التقليدية المزركشة بالألوان والأصداف والحلي، إذ المجوهرات تحدد هوية القبيلة ومكانتها الاجتماعية كما الملابس والعباءات والمعاطف.

0: وخبر أخير مغربي.
1: تفتح دار الشعر بتطوان موسمها الشعري والثقافي الجديد، وذلك بمشاركة عدد من الشعراء العرب والمغاربة، منهم الشاعر محمد العربي الهروشي والشاعرة خديجة الزواق وسعيد أكسناي الفريول. ويتم هذا الافتتاح ليال في مركز إكليل الثقافي، ملقيا الضوء على الجسور الشعرية المغربية الأسبانية، وأيضا على تجارب الشعر المعاصر وعلى أصول القصيدة العربية الأولى.
2: قاعد في الغربة حيارة، الغربة صعبة وغدارة.
1: وعند صوت الشاب خالد أنهي هذه النشرة الثقافية. باي باي،
0: إلى اللقاء لينا.

0: بلاد مدينة وسيدي الهواري. الآن مستمعينا ننتقل بكم من الثقافة إلى فقرة بيئة ومن أجل حياة أفضل مع ريتا. ريتا، في الفقرة اليوم اخترت أن تحدثيننا عن أهمية المشي، ولكن بوتيرة أسرع، ويبدو أنه قد يخفض خطر الوفاة المبكرة.
1: هكذا أظهرت دراسة أسترالية أن المشي بوتيرة سريعة لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل قد يساهم في خفض خطر الوفاة المبكرة حتى لدى الأشخاص الذين لا يصلون إلى عدد كبير من الخطوات يوميا. وحلل باحثون من جامعة موناش بيانات أكثر من 103,000 مشارك بلغ متوسط أعمارهم نحو 61 عاما تابعوا حالات الوفاة لمدة بلغ متوسطها نحو 8 سنوات. وأوضحت النتائج أن سرعة المشي وعدد الخطوات معا ارتبطا بانخفاض خطر الوفاة، وأن المشي بسرعة لا تقل عن 80 خطوة في الدقيقة قد يحقق فوائد مماثلة لزيادة عدد الخطوات مع سرعة أبطأ. وكان تسجيل 7,500 إلى 10,000 خطوة يوميا مرتبطا بأدنى خطر للوفاة المبكرة، بينما ظهر أثر وسرعة المشي بشكل أوضح لدى من يسجلون أقل من 7,500 خطوة. وخلص الباحثون إلى أن زيادة سرعة المشي قد توفر فوائد صحية مهمة حتى مع عدد أقل من الخطوات.
0: التدخين السلبي تسبب في وفاة 1,700,000 شخص حول العالم.
1: نعم، تعرض أكثر من 2.7 مليار شخص من بينهم 767 مليون طفل للتدخين السلبي حول العالم عام 2023، ما تسبب في نحو 1.7 مليون وفاة وفق دراسة نشرت في زيلاند لانست المتخصصة. وأكدت الدراسة أنه لا يوجد مستوى آمن للتعرض للدخان التبغ، مشيرة إلى أن التدخين السلبي تسبب أيضا في 5 مليون حالة عدوى تنفسية لدى الأطفال خلال العام نفسه. ورغم تراجع نسب التدخين منذ عام 1990، بقي عدد المعرضين للتدخين السلبي مرتفعا بسبب النمو السكاني وزيادة التعرض في أفريقيا والشرق الأوسط. ودعت الدراسة الحكومات إلى تشديد القوانين للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنازل.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: الرابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار، معك آدم جبيرة.
0: واشنطن تقول إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارك، وطهران تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. الحوثيون يعلنون أن السعودية شنت ضربات في اليمن ردا على هجومهم على منشآت في جنوب المملكة. دول غربية تقودها المملكة المتحدة تصعد ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تستنكر وتأمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس بعد فرض لندن حظرا على منتجات مستوطنات الضفة.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونتي كارلو الدولية.
1: نقاش اليوم هو إعادة لنقاش أمس كان برفقة ليال بشارة.
0: ليال، في نقاش ظاهرة أمس توقفت عند التصعيد المتبادل بين الحوثيين والسعودية.
3: أهلا بكم. هو التصعيد الأكبر بين جماعة الحوثيين والسعودية، إذ بدأت السعودية غاراتها على اليمن بعد هجمات لجماعة الحوثيين استهدفت 4 مدن سعودية بينها مقرات لشركة أرامكو النفطية في جنوب المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن اتهمتها جماعة الحوثيين اتهمتها بإطلاق صواريخ على منطقة الجوف والبياضة ومأرب اليمن. وتتصعيد بعد أن توعدت إيران باستهداف المرافق الاقتصادية الأمريكية الأمريكية في دول الخليج بينها منشآت الطاقة والغاز محلقة بسعر برميل النفط عالميا مجددا. هل ستكتفي السعودية بالرد أو ستبدأ عملية عسكرية ضد جماعة الحوثيين في صنعاء بعد 4 سنوات على هدنة مؤقتة؟ هل ستنجح جماعة الحوثيين في السيطرة على محافظتي تعز والحديدة المطلتين على باب المندب ببوابة الدخول إلى بحر الأحمر وخاصة مرفأ مدينة المخا؟ هل إيران تساعد في اليمن والسعودية لكسر الحصار الاقتصادي عليها باعتبار أن الوضع الاقتصادي يسمح لها بالصمود إلى منتصف العام القادم؟ وهل تفعل إيران حاليا ورقة باب المندب مع تراجع أهمية مضيق هرمز؟ الحديث ينضم إلينا دكتور عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي اليمني ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما. دكتور عبد الباقي شمسان، البداية معكم، كيف ترون ما ألد هذا التصعيد بين جماعة الحوثيين والسعودية؟ التصعيد البري بين جماعة الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من الرياض والتصعيد الحوثي ضد المدن السعودية ضد منشآت الطاقة تحديدا في أرامكو.
4: التصعيد كان متوقع لاستهداف السعودية لأنهم يريدون أن تكون المعركة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية باعتباره عدوان خارجي وخط فاعل الرئيسي في هذه المعركة السلطة الشرعية، وبالتالي تصبح المعركة بين العدوان الخارجي والحوثيين باعتبارهم السلطة اليمنية. وكما أن استهداف السعودية يعني أيضا إرباك لمسار الطاقة لأسعار الطاقة، يشكل ضغط على المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية منذ البدايات اتخذت مسار واضح وأن يكون الفعل العسكري يمنيا، وبالتالي قدمت الدعم باعتبارها دولة تحالف قل المرجعيات وفقا لقرار مجلس الأمن أو حتى الميثاق المتحدة بأن يكون الصراع في الجغرافيا اليمنية بين السلطة الشرعية والميليشيات الإنقلابية، وقدمت الدعم وحاولت يعني أن تكون داعم غير ظاهر في الواجهة، ولم تشارك بشكل يعني كما كان في السابق عندما كانت تشارك دول التحالف، كان هناك ضغطا دوليا لإيقاف المعارك والحديث عن التدهور الإنساني وكما هو الحال تصريح المبعوث الأمم المتحدة. لذلك أعتقد كنا نتوقع ذلك بشكل كبير، أنه سيتم استهداف المملكة العربية السعودية وسيستمر الاستهداف، لأن هذا أيضا يحقق جزء من الهدف. كان الهدف هو للحوثيين التحرك نحو باب المندب أو في مناطق تكون تحت السيطرة الإيرانية للحوثيين، بحيث أنها مضيق باب المندب يتم إرباك حركة الملاحة الدولية، يتم ربط ما يحدث باب المندب سيكون في مضيق هرمز ثم قناة السويس، وهذا يؤدي إلى انعكاسات وتداعيات على المستوى الدولي من حيث الأسعار والتأمين وطريق الطاقة، وإلى معروفة هذه التداعيات وسلاسل الإمداد.
3: خطار أبو دياب، أبعد من ذلك، صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت أن إيران تنسق مع جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله في جنوب لبنان لهجوم على جبهات عدة ردا على الحصار الاقتصادي، وسط معلومات وإقرار إيراني داخلي أن احتياطيات إيران تكفي للمنتصف العام القادم كأبعد تقدير.
5: يعني بالفعل الوضع لا يتدهور فقط على الصعيد اليمني اليمني أو على الصعيد اليمني السعودي، هناك دوما تدهور في جنوب لبنان نلمسه بشكل يومي، هناك أيضا في الضفة الغربية كما في غزة تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي. هذا التخوف الإسرائيلي لا نعلم إن كان مبررا أو وفق معلومات. إسرائيل دوما تحاول اللعب على وتر هاجس 7 أكتوبر بأنه يمكن أن يتم تحريك عدة جبهات ضدها من اليمن كما من لبنان وبالطبع الضفة الغربية وغزة، وهذا احتمال بتقديري ليس بالاحتمال الواقعي، لأن إيران تحاول بالطبع استفزاز الولايات المتحدة، جر الولايات المتحدة إلى حرب قبل الانتخابات النصفية لإحراج الرئيس ترامب أكثر فأكثر. لكن عندي انطباع بأن إيران تخشى أيضا عودة إسرائيل الشاملة إلى الحرب، لأن نتنياهو يمكن أن ينتهز هذه الفرصة ليحاول تفجير الموقف برمته. نحن إذن أمام مناورات من قبل كل الأطراف، ولكن الموقف السعودي كان بالفعل مع السلام في اليمن ومع تجميد الوضع في اليمن بين أن الجانب الحوثي وبناء على أوامر إيرانية قرر تفجير الوضع في اليمن وضرب أيضا الاقتصاد السعودي.
3: نعم دكتور عبد الباقي شمسان، هل الغارات على مأرب هي سابقة أن الطيران السعودي هو من أغار على هذه المدينة بعد أن كانت القوات الحكومية والعتاد العسكري الذي أمدته الرياض لهذه القوات هو من يقوم بذلك ضمن استراتيجية المملكة العربية السعودية حديثا أن تبقى على مسافة من هذا الصراع بعد 4 سنوات على هدنة هشة ومؤقت؟ واليمن هل دخل فعليا اليوم جبهة بجبهات هذا التصعيد الأمريكي الإيراني، وإلى أي مدى قد يصل الرد السعودي على جماعة الحوثيين؟
4: أعتقد أن أولا هنالك قطاعات عسكرية يمنية أصبحت مدربة ومحترفة ومزودة في الأسلحة، وهناك أيضا عامل مجتمعي، هناك نوع من الرفض للمشروع، وهناك قان لدى القبائل ولدى المجتمع اليمني، هناك أيضا دخول الطيران المسير سواء للرصد أو للانقباض، يعني هناك دخول عامل رئيسي في هذه المعركة. وأعتقد أن هناك إنجاز عسكري في الجغرافيا حتى هذه اللحظة في منطقة الجوف،

0: تشكيلات نفط إيرانية معتبرة العملية ردا على هجمات صاروخية إيرانية التي استهدفت سفينة حربية أمريكية. ومن جانبها أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية. في اليمن، أعلن الحوثيون تعرض مناطق يمنية لسلسلة غارات سعودية بعد تنفيذهم لضربات على منشآت مدنية واقتصادية في عدة مدن في جنوب المملكة، أسفرت عن إصابات العشرات من المدنيين بحسب الرياض. في الأراضي الفلسطينية، أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين يقوضان فرص إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين. فيما اتهم وزير خارجية المملكة المتحدة إدميلي باند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أعمال وصفها بتطهير العرق في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل ردت بإجراءات دبلوماسية حادة شملت قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع عدد من الشخصيات البريطانية من دخول أراضيها. في أوكرانيا، أعلن وزير الدفاع يفهيني خمار أن بلاده تعمل على إبرام عقود لتوريد حوالي 1000 صاروخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية التصميم بمساعدة حلفائها من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي، فيما أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفه الكرملين بالصريح للغاية. في أمريكا اللاتينية، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة تشمل كولومبيا والإكوادور والبيرو في مسعى لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع حكومات المنطقة، فيما أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده لن تعود أبدا مستعمرة أو خاضعة لاستعمار جديد، بعدما نشر الرئيس الأمريكي خريطة تظهر الجزيرة الشيوعية جزءا من الأراضي الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إلى الوقفة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونت كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، اليوم نتوقف معك عند الزيادة اللافتة التي سجلها سعر النحاس متجاوزا 14,000.6 دولار للطن. أي دلالة لهذه الزيادة؟
2: تحية طيبة للجميع. هناك 4 عوامل رئيسية أدت إلى هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار النحاس خلال هذه الفترة. أولاً، تواجه المناجم صعوبات في زيادة الإنتاج، فقد انخفض إنتاج النحاس الخام عالمياً بنحو 1.1% خلال النصف الأول من هذا العام، بينما تراجع إنتاج مركزات النحاس بنحو 2.6% مع انخفاضات في دول منتجة رئيسية مثل تشيلي وإندونيسيا والكونغو الديمقراطية. ثانياً، أدت احتمالات فرض رسوم أمريكية جديدة على النحاس المكرر إلى توجيه كميات كبيرة نحو المخازن الأمريكية. هذا قلص المعروض المتاح في بقية الأسواق العالمية حتى من دون حدوث انخفاض مماثل في المعروض العالمي. ثالثاً، ساعد ضعف الدولار على ارتفاع أسعار النحاس، لأن النحاس مسعر بالدولار وبالتالي يصبح أقل كلفة نسبياً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. أما العامل الرابع فهو تدفق الاستثمارات والمضاربات على النحاس باعتباره المعدن الأكثر ارتباطاً بتوسع شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة ومراكز البيانات. لذلك ارتفع السعر بأكثر من 16% منذ بداية هذا العام، وسجل في تعاملات 8 سبتمبر مستوى قياسي بلغ نحو 14,624 دولار للطن الواحد.
1: وإلى أي حد زياد يمكن لسعر النحاس أن يستمر في الصعود خلال الفترة المقبلة؟
2: نعم، السيناريو الصعود يبقى قائما، خصوصا إذا فرضت رسوم أمريكية إضافية على النحاس المكرر أو حدثت اضطرابات جديدة في المناجم أو استمر ضعف الدولار. في هذه الحالة يمكن أن يبقى السعر فوق 14,000 دولار للطن وأن يسجل قمما قياسية جديدة. أما إذا اتضح أن الكميات المتجهة إلى الولايات المتحدة كانت تخزينا احترازيا مؤقتا أو تباطأ الطلب الصناعي الصيني، فقد نشهد تصحيحا باتجاه نطاق بين 12 إلى 13,000 دولار للطن. الصين لوحدها تستحوذ على نحو 58% من استهلاك النحاس المكرر عالميا، لذلك يبقى وضع اقتصادها الصناعي والعقاري أكثر تأثيرا في المدى القصير من توقعات أداء قطاع الذكاء الاصطناعي بعيدة المدى. الإشكالية هنا أن ارتفاع

0: أسعار النحاس يرفع تكلفة مشروعات شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة ومراكز البيانات والسيارات والأجهزة الكهربائية، وقد يؤخر هذا الارتفاع بعض الاستثمارات أو يزيد تكلفة تمويلها، كما أنه يمثل عامل ضغط إضافي على التضخم الصناعي، خصوصا إذا تزامن مع ارتفاع أسعار النفط والشحن. في المقابل تستفيد الدول المنتجة مثل تشيلي والبيرو والكونغو الديمقراطية وزامبيا، بينما تتعرض الدول المستوردة لضغوط أكبر على كلفة البنية التحتية، ولهذا لم يعد النحاس مجرد سلعة صناعية، بل أصبح مورداً استراتيجياً قد يؤثر نقصه في سرعة التحول الكهربائي والتوسع في قطاع الذكاء الصناعي والقطاعات الأخرى الحيوية.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، أدم جابرة، ريتا خليل.
1: ريتا خليل مستمعينا التي نتحول إليها الآن في فقرة الاستهلاك والتسوق، واختارت اليوم التوقف عند بعض المشاكل التي تعاني منها شيئاً وشيئاً هكذا تنطق. تفقد 5 ملايين دولار من قيمتها السوقية.
3: نعم، إذن فقدت شركة شيئان نحو 5 ملايين دولار من قيمتها السوقية منذ إدراجها في بورصة هونغ كونغ، لتنهي أسوأ أسابيع التداول الافتتاحية بين الشركات الكبرى المدرجة حديثا. ويعكس هذا الأداء ضغوطا متزايدة على الشركة، منها تباطؤ النمو، تراجع الربحية والرسوم الجمركية، المنافسة الشديدة في قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وسجلت أيضا شيئان خسارة قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول، مقابل ربح بلغ 395 مليون في الفترة نفسها من العام السابق، فيما تباطأ نمو إيراداتها إلى 8% في عام 2025 مقابل 21% عام 2024. تشير هذه المؤشرات إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن قدرة شيئان على استعادة زخم النمو وتحسين هوامش أرباحها.
2: النشرة الرياضية.
3: موضوع فعالي،
1: عجلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم شامبيونز ليج تعود للدوران مجددا، وفوز افتتاحي للنادي الأكثر تتويجا بهذه البطولة ريال مدريد. وديع صباح الخير.
4: صباح الخير. فوز أول لريال مدريد مع انطلاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في جولة الأولى الممتدة على 3 أيام. ريال مدريد تغلب بهدفين للا شيء على الإنتر، وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 14 مسجلا هدفه 71 في دوري الأبطال، ليعادل راؤول في المرتبة 5 في ترتيب أفضل هدفي هذه المسابقة خلف كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما. وبعد مبابي سجل قائد الفريق فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 23 بعد خطأ كبير ارتكبه المدافع الفرنسي بافار والحارس الإسباني مارتينيز. بهدفين للا شيء تقدم ريال مدريد في الشوط الأول، وقلص الظهير البرازيلي كارلوس أوغوستو الفارق في الدقيقة 77. ريال مدريد تغلب 2-1 على الإنتر. كذلك حقق مانشستر سيتي فوزه الأول بهدفين للا شيء خارج قواعده على ملعب بورتو، وسجل إيرلينغ هالاند هدفي المباراة. بروسيا دورتموند تغلب على فياريال 3-2. ريال بيتيس فاز 3-2 أيضا على ملعب ليل الفريق الفرنسي الذي أنهى بعشرة لاعبين بعد طرد مبابي قبل نهاية اللقاء، هو إيتان مبابي شقيق كيليان الأصغر. آيكا أتينا تغلب 1-0 على لاسك، وكلوب بروج البلجيكي هزم على أرضه أمام أستون فيلا 2-3. 6 مباريات أمس ونفس الشيء اليوم. أبرز هذه اللقاءات حامل اللقب باريس سان جيرمان يستضيف سلوفان براتيسلافا الفريق السلوفاكي الذي يدربه يايا توري نجم برشلونة ومانشستر سيتي ومنتخب الكوت ديفوار سابقا. واعترف مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي أن فريقه يعيش بداية موسم كارثية من حيث النتائج.
5: كم عدد الفرق التي تعتقد أنها قادرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ تقريبا 6-8-5. الفروقات ضئيلة جدا بيننا. نسعى للتأهل ولتحقيق بداية قوية في البطولة، لكننا نعلم أنها ستكون صعبة. لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال. علينا أن نبقى مركزين ومستعدين للفوز بهذه المباراة.
4: ووصيف العام الماضي فريق أرسنال سيكون في إيطاليا في ضيافة نابولي، الفريق الذي يشرف عليه ماسيميليانو أليغري. نستمع إلى المدرب الإيطالي.
6: أعتقد أن أرسنال فريق متكامل، وقد تمكن المدرب أرتيتا من إصلاح أدائهم الدفاعي بشكل سريع. إنهم يستقبلون أهدافا قليلة، وعندما يلعبون كفريق واحد يقدمون أداء رائعا في أغلب المباريات.
4: فريق أرسنال الذي حقق موسم استثنائي وبدأ بقوة هذا العام. اليوم أيضا برشلونة يستضيف فينورد، وشتوتغارت ضد فيكينغ الفريق النرويجي، ثم ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، وسبورتينغ مع غالاتا ساراي. والكشف أمس عن لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، مع تواجد 6 لاعبين من المنتخب الإسباني المتوج باللقب العالمي: لامين يامال، باو كوبارسي، رودري، فابيان رويس، ماركو كوريا، وفيران توريس صاحب هدف الفوز في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، والذي انتقل فيما بعد من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. و9 لاعبين من باريس سان جيرمان بطل أوروبا مرشحين أيضا على جائزة الكرة الذهبية، وعلى رأسهم الفائز بالجائزة العام الماضي عثمان ديمبيلي. ولا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي مرشحا لإحرازها لمرة 9. تواجد أيضا الفرنسي كيليان مبابي الذي لم يحرز أي لقب مع ريال مدريد، لكنه أصبح هذا الصيف الهداف التاريخي للمونديال. الإعلان عن اسم الفائز في الحفل الذي سيقام في لندن في 26 من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. ونحو تغيير كبير في صدارة ترتيب تنس السيدات، إذ اقتربت إلينا ريباكينا من اعتلاء التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها بعد بلوغها ربع النهائي بتغلبها على اليابانية ناومي أوساكا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ويكفيها التغلب في ربع النهائي على الصينية كين وينغ تشانغ من أجل إزاحة المصنفة أولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا. سابالينكا التي بلغت نصف النهائي مساء أمس بعد تغلبها في ربع النهائي على التشيكية ليندا نوسكوفا بطلة ويمبلدون. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر. غينو.

0: مونتي كارلو دولية.
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك آدم الجبير.
2: الجيش الأمريكي يعلن أنه دمر 5 ناقلات نفط إيرانية، والحرس الثوري يقول إنه هاجم سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط وقاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. الحوثيون يقولون أن السعودية شنت ضربات في اليمن ردا على هجومهم على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة. دول غربية تقودها المملكة المتحدة تصعد ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تستنكر وتأمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: إلى المدونة الآن، ومدونة اليوم هي عروب صبح.
3: أحب البشر الذين يحبون الأشجار ويأسروني، أولئك الذين يزرعون ويعتنون بالأزهار. كم أحب البشر الذين يملكون قلوباً وليس مضخات صادئة، الذين يتحلون بمكارم الأخلاق بشكل طبيعي بسيط غير مبهرج ولا أداء مسرحي مبالغ فيه لإبهار الجمهور. الناس الذين لديهم طيبة حقيقية تلامس قلوب قطط الشوارع وكلاب الأزقة والعصافير المهاجرة والأطفال الذين أغلقوا الشارع ليلعبوا كرة القدم. أحب البشر الذين يعرفون ذواتهم ولديهم الوعي بحسناتهم وبأخطائهم والقدرة على التعامل معها والرغبة في تحسين أنفسهم، ليس لأنفسهم فقط بل لأولئك الذين ارتبطت حيواتهم بهم، عائلة، أصدقاء، زملاء، جيران، أم وأب يحبانهم بلا شروط، امرأة أو رجل قبلوا شراكة العمر، صغار لا يكفون عن الشقاوة والأسئلة، أو مراهقين يعتقدون أنهم فهموا سر الحياة. هناك مكان خاص بقلبي لأولئك الذين قست عليهم الحياة لكنهم رفضوا أن يحملوا أحبتهم ثمن ما عانوه، فغمروا من حولهم بلطف القول ولين المعاملة وحسن العشرة. كم أحب وأحترم البشر الذين يمارسون الأدب قولا وفعلا يوميا، يأسرني تواضعهم وصدقهم ونزاهتهم. يا لجمال الأوفياء الذين يبقون بالروم من كل شيء وأي شيء، يحفظون سرك، يصونون العشرة، يقدرون تاريخك معهم، يحبون ذكرياتكم، يثقون بك حتى إن ساورك الشك بنفسك، ويقفون أوتادا عندما تهب الريح. كم يسعدني أن أكون بقرب البشر الذين يمارسون الدهشة كل يوم ويحولون شكل الغيوم إلى قصة خرافية، بينما قد تجعلهم نسمة يوم صيفي تحمل رائحة الياسمين ينظمون قصيدة. أحب كل الذين يقدرون النعم الصغيرة، الذين يقدرون الجمال في جناح فراشة وفي لوحة ليست لبيكاسو وفي تفصيل صغير طرزته خالة أو عمة على ثوب هدية لمولود جديد. أما الأحب والأكثر تقديرا فهم كريمي النفس، الصادقين، الشجعان. أحب كل الذين لم أعرفهم وسمعت عنهم وكانوا كأثر الفراشة في أن يستمر الخير والجمال في هذا العالم. قد يمتلك الناس بعض الصفات السابقة ولكننا لا نعكسها بنفس القوة مع الآخرين والحياة. نختار نحن ويختار القدر أحيانا. أنا ممتنة لكل من مر بي في هذه الحياة وعلمني أن هناك خير وبث شعاعا من أمل ومحبة في قلبي. السؤال الذي أسأله لنفسي ولكم، هل نحن من نحب؟ عروب صبح.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وهكذا يحيي موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، هل الأمر بعده موجود في برج الأسد أم انتقل إلى برج العذراء، وما هي الزوايا التي يشكلها؟
5: نعم، الأمر بعده موجود في برج الأسد لآخر يوم لغاية الساعة 9:35 دقيقة الليلة الجاية. بعد ذلك يترك الأسد وينتقل إلى برج العذراء. دائما الأمر عندما ينتقل من برج إلى برج آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب الرئيسية تتشكل فترة سلبية من سميها خلو مسار. خلو المسار اليوم لحسن الحظ طبعا متأخر كتير وكمان قصير، بيبتدي من الساعة 9:02 وبنتي الساعة 9:35 دقيقة الليلة الجاية، يعني حوالي نصف ساعة. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاوية واحدة سيكستاين يعني 60 درجة بين القمر والزهرة، هاي متأخرة كمان تقريبا الساعة 9 بالليلة الجاية، بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم.
1: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
5: الحمل زي الامبارح تقريبا لأنه الأمر ما غير موقعه، فبنقول للحمل كمان اليوم تقدر تقرب من الحبايب تعزز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية حلوة، بقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية لكن فنية ناجحة معاه أكثر. بيسمعوا خبر حلو كمان بيتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعة متأخر كتير بالليل هناك الحمل لازم يدير باله على أكله على راحته، بيبدأ يشعر أنه العمل بيتراكم قدامه، هاي إشارة لبكرة وبعده راح يكون عنده عمل كتير.
1: تركيز الثور،
5: الثور مثل امبارح مركز في بحر النهار على أموره البيتية والعائلية والعقارية، اللي ما كان عنده فرصة امبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، اليوم لسه المجال مفتوح قدامه طوال ساعات النهار. أفراد العائلة كمان بميلوا للتعاون معه. في ساعة متأخر كتير بالليل هون الثور تشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، مناسب له يمارس نشاطات أدبية في السهرة.
1: شو البارز اليوم عند الجوزاء؟
5: أكثر شيء قوة الحركة، حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ولكن لمسافات قصيرة. اللي بشعر بهذا الشيء أكثر من غيرهم مواليد شهر يونيو حزيران، ممكن الجوزاء يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيكون عندهم كمان تعامل مع الإخوة ومع الجيران. بنلاحظ التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. في ساعة متأخر كتير بالليل الجوزاء بيفضل الأجواء البيتية والليلية، يعني بيبعد مش لتبع السهرات، مش راح يكون لسهرة مبسوط فيها كتير. وكمان بنلاحظ انه افكاره مقبولة عند افراد العائلة اللي بيلتفوا من حواليه وبتفهموا وجهة نظره.
1: كيف اجواء السرطان اليوم؟
5: السرطان مهتم بالمال من امبارح وهو عم بحاول يدخل التعديل المطلوب على الميزانية. اليوم كمان في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، بس المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر يوليو تموز. ممكن بعض مواليد برج السرطان يحصل اليوم على هدية أو جائزة. في ساعة متأخر بالمساء بيكون عنده نشاط السرطان في التنقل، مثلا سفرة قصيرة مثلا أو اتصالات قصيرة أو تعامل مع الإخوة ومع الجيران. السهرة ممتازة بشكل خاص لطلاب الابتدائي والثانوي للمطالعة والدراسة.
1: الأسد،
5: الأسد طبعا الأمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا، مليان طاقة مليان نشاط، قادر أنه يبدأ حتى بخطوة جديدة أو مشروع جديد أو يواجه مشاغل وينجز قسم كبير منها. بيلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، أجواء رومانسية كمان حلوة. في ساعة متأخر بالليل هناك الأسد تنصب أفكاره حول دراسة ميزانيته، بفكر ما هي أفضل الطرق لكسب المال، بخطط لبكرة وبعده بخطوة مالية جديدة.
1: شو الجديد عند العذراء؟
5: العذراء مر عليه امبارح واليوم كمان مع الأسف فترة مش كتير مريحة، نوع من التعب أو الملل المصير.

0: بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرش حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة، حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية، مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة سياسية، في إشارة إلى حزب الله.
1: إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مرتقبة الشهر المقبل. اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا بتبني سياسات ترحيل جماعي للمهاجرين، واصفا إياها بأنها قد ترقى إلى تطهير عرقي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بيك كونتا معنا النهاردة في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية لشاهي ناز وكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت النهاردة في برنامج هوا الأيام. هنروح لفقرة قوي قلبك، وهنتعرف على علاج يمكن سمعتوا عنه، يمكن حاجة جديدة بالنسبة لكم. سمعنا وشفنا العلاج ده في مسلسل نتفليكس، مسلسل تركي، هتعرف كل حاجة عن العلاج ده اللي متعلق بالصدمات، صدمات الطفولة والولاء العائلي. زي ما بنتوارث أشياء كتيرة قوي من أسرتنا، طباع، سلوك أو مواهب، بنتوارث كمان الآلام. وهنعرف كل حاجة عن العلاج ده مع مدام ريهام شاكر، وهي مدربة معتمدة. هتكلمنا عن العلاج ده، لازم تسمع هوا الأيام علشان تعرفوا كل التفاصيل. بعد كده زي كل يوم أربع هنروح لفقرة بي سوشيال، والمرة دي هنفتح مسابقة مين ما بين التطبيقات دي اللي كلكم أكيد عليها، إنستغرام أو تيك توك، مين اللي بيفوز، مين أحلى وأحسن تطبيق. جو يونان وهو صحفي وخبير السوشيال ميديا هيقول لنا مين بالنسبة له بيفوز. هنشوف، انا ما اعرفش، هقول لكم هتشوفوا انتوا برضو. اكتبوا لنا وقولوا لنا بتفضلوا اي تطبيق منهم. كل ده في هوا الايام واكتر كمان، زي ما انتوا عارفين في هوا الايام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: في هوا الأيام وفي مونتي كارلو الدولية، وإحنا مستمرين وفي مشوارنا في هوا الأيام، وهنروح لأوي قلبك. في فقرة قوي قلبك في برنامج هوا الأيام النهاردة، سعيدة جدا باستقبال مدام ريهام شاكر. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك مدربة معتمدة في مجال شفاء الصدمات، صدمات الطفولة والصدمات الموروثة عبر الأجيال. هنتكلم عن علاج نفسي يمكن الناس ما سمعتش عنه في فرنسا، بنسميه كونستيلاسيون فاميليال، فاميلي كونستيليشنز. النهاردة هتكلمينا عن الموضوع ده. اهلا وسهلا بيكي.
1: أهلاً
0: في هوا الايام.
1: اهلا بحضرتك، مبسوطه ان انا معاكم النهارده.
0: ميرسي انك قبلتي دعوتنا. ناس كتير يمكن اتعرفت عن الموضوع ده مؤخرا عبر مسلسل على نتفليكس اسمه Another Self، مسلسل تركي شيق جدا، ويبدو ناس كتير بدات تتعرف على قصه علاج صدمات الطفوله او الصدمات المتعلقه بالاسره واللي بنورثها من أسرتنا. احنا عارفين انه بيبقى فيه ولاء، بنحب أهالينا، ده أكيد، رغم ساعات طفولة صعبة، بس فيه ولاء قوي جدا. ويبدو ان احنا مش بس نتورث شكل او صوت او يمكن مواهب، ممكن كمان الألام، ألام الأسرة بنتورثه ايضا. صح؟
1: صح جدا. out of او احنا هنقول ان احنا بنتوارث عشان احنا بنحب اهالينا وواعيين بده جدا، ان احنا عايزين نكون زيهم. بس اللي عايزه اقوله لك كمان انه حتى الناس اللي بتقول انا مش عايزه اكون زيهم وانا واعيه جدا ان انا مش عايزه اكون زيهم، برضو بيورثوا نفس الكلام بالظبط. فكره وراثه الالام وراثه الصدمات يعني اتكلم عليها كتير علم الإبيجيناتكس، اتكلم عليها كتير فكرة الترانس جينيريشنال تروماس. يعني هي بقالها سنين يعني تم تداول قصة ان الصدمات بتحصل حتى للجنين في رحم أمه، ان هو بيقدر ان هو بيحمل صدمات وبيحمل آلام من اللي هي شايلها، ده بيحصل ان هو في رحم الأم. وحاجات كتير قوي احنا بس كبني أدمين في العادي بنقعد نفكر انه اللي انا شايفاه، لو انا شايفه استاذه سميره قدامي شايفاها بتقول لي حاجه، عقلي الواعي موافق لان انا شايفاها بتقول لي حاجه. انما لو في حاجه مش واضحه قدامي ببتدي على طول اشك او اقول لا لا لا انا مش شايفاها قدامي، فبالتالي عقلي الواعي مش هيستقبلها او مش هيستوعبها. بس هو الحقيقه احنا يا أستاذة سميرة بناخد حاجات كتير قوي زي ما حضرتك تكرمتي وقلتي، شكل شبه جسم شبه في حاجات معينة، بنورث أمراض، فأنا عندي السكر زي جدي، أو إحنا عيلة عندها القلب، مرض القلب، فعقلنا بيستوعب ده يعني كأنه كده حاجة مفهومة، أنا ورثت ده عادي، يعني ما الأمراض بتتورث. بس اللي بيحصل واللي احنا عقلنا ساعات ما بيستوعبوش، عشان كده زي ما حضرتك بتقولي الناس شوية بتبقى مستغرب او ده دخل علينا جديد ومش قادرين نستوعبه قوي، ان احنا فعلا بنورث للأسف صدمات، بنورث سلوكيات ومعتقدات معيقة لينا، behaviors سلوكيات، ألاقيني بعمل حاجات وانا مستغربة ان انا بعملها بس بفضل اعملها، افضل اعمل نفس الحاجة واكرر نفس الحاجة، ده بيحصل فعلا. وطبعا مسلسل التركي محكور، هو ده المرة دي عامل سيزن 3 وابتدى من سيزن 1.
0: صحيح.
1: ومن سيزن 1 وهما بيكلموا على الموضوع، وفعلا ابتدى الموضوع ينتشر بشكل ان الناس ابتدت تسأل ايه ده، ايوة المسلسل كلمني، ايوة انا حاسة ان انا شفت نفسي في الشخص ده، او انا عندي نفس المشكلة بتاعتها اللي بتخاف من الغرق او اللي بتخاف من البحر واللي بتخاف من حيوانات معينة او اللي بتعدي بعلاقة معينة كل شوية تحصل لها نفس الكلام، ايوة انا زيها. يعني الناس لما شافت مسلسل زي ده حست ان المسلسل كلم صدماتها كأنه وراها مراية، وده كان حاجة مهمة جدا، وأنا شايفة بصراحة إن ده دور التلفزيون. ف it's as if it's about time، عارفة ما تقولي it's about time، إحنا بقالنا سنين بنشتغل بتقنية مهمة زي ديت، ف it was about time بصراحة.
0: تقنية موجودة منذ التسعينات، هو راهب واستشاري نفسي ألماني اسمه بيرت إلينجر اللي بدأ يشتغل ويتعامل مع التقنية دي. حضرتك هتفهمينا ايه هي، بس قبل حابة نرجع على موضوع التقبل. يعني زي ما حضرتك ذكرتي وتكرمتي وقلتي بنتوارث بعض الأمراض جينيا، يعني السكر، الضغط، ودي حاجة احنا خلاص قبلناها وفهمناها، وحتى الطب يعني دايما بيسأل طب هل في الأسرة في حد بيعاني من القلب أمراض معينة وكذا، ليه والشكل والمواهب زي ما قلنا، بس ليه لغاية دلوقتي صعب علينا أو على بعض الناس إنها تصدق إنه برضو الصدمات وأنمطة معينة برضو بنورثها من الأسرة؟ ليه ده صعب علينا؟ ليه دايما بنحس انه ده يعني شبه اعتقادات مش مودرن؟ يعني
1: عشان ببساطة تربينا كلنا والعلوم كلها بتقول انه في حاجة اسمها جينات، فانا جيناتي حصل فيها شيء والجينات بتتورث، فانا بقدر اورث جين معين، والجين المعين ده بقدر اخد منه والله مرض سكر، مرض كذا، مفهوم. والجينات برضو بتشكل شكلي و فبالتالي ممكن تطلع عينيا لون جدتي، وممكن يطلع شعري او شعر اختي لون جدي وهكذا. فالتاني عقلنا الواعي بيستوعب اللي هو شايفه،
0: صحيح،
1: اللي درسناه سنين وسنين. انما لما في حاجه جديده تدخل علينا وتقول لنا في حاجه ابعد من ده اسمه التجارب نفسها بتتورث وأنماط الحياة بتتورث، عقلنا ما بيستوعبش ده. بس لما بنبتدي نتكلم وأقدر أتكلم معاكي وريليت لإكسبيرينس من تجربة لتجربة، وحد يجي يقول لي والله أنا بخاف من الطيران مثلا، أو إن أنا أطلع في طيارة، فأسأله طب هل حصل لحضرتك personal experience قبل كده؟ هل حصل تجربة شخصية إنك كنت في طيارة وكانت الطيارة هدوعة مثلا؟ يعني في أي حاجة حضرتك مريت بيها تخليك تخاف أو يجيلك هذا المشاعر اللي بتخرجك عن حضورك، فبالتالي تبقى مش قادر تروح تاني تركب طيارة؟ فيقولي لأ. يعني كل مرة كنت بتسافر كان الموضوع سيف، بقى آمن، عرفت بقى آمن مطمئن، مفيش حاجة خالص تؤدي إلى هذه التجربة أو هذا الشعور اللي بيجيلك اللي بيخرجك عن حضورك، يقولي آه. فلما سألوا طب هل في حد قبل كده في عيلتك اتعرض لحاجة زي ديت، ويقولي أيوة جدي كان في الحرب وطيارته وقعت، فهنا ببتدي أقول له طب حضرتك تفسر لي ده من وجهة نظرك إزاي؟ فالكلام اللي أنا بقوله يا فندم، واللي هو العلوم أو العلم، خلينا نقول يعني مش عايزة أقول عليه علم، هي أقول إنه ما قدمه لينا بيرت هيلينجر وتم تجربته على مدار سنين في كل العالم، يعني دلوقتي الفاميلي كونستليشن يتم الشغل بيها وعمل الجلسات بيها، وبتتدرس في سنترز كبيرة في ألمانيا وفي إنجلترا وفي أمريكا، يعني هيلينجر إنستيتيوت في ألمانيا أساساً وهيلينجر إنستيتيوت في أمريكا في ولايات كتير قوي هناك، غير أنه في سنترز كتير ريليتد للكونستليشن، سيستر سنترز للهيلينجر إنستيتيوت موجودة في إنجلترا في اليوكي، وده اللي أنا عاملة الماسترز بتاعي هناك فيه. وغير كده بقى دلوقتي الكونستليشن لأي شيء غير مفهوم ويتقال عليه مكرر أو نمط مش قادرين نفهم إيه سببه، لأن أنا ما مرتش بيه شخصيا. لما حد يقولك أنا ما مرتش بكذا بس أنا مش فاهم بيحصل لي ليه، يعني بخاف من كذا مش عارف بخاف ليه، بيجي لي مشكلة مع الفلوس ومع ذلك أنا عايز فلوس، الشرط ليه دايما عندي مشكلة مع الفلوس؟ ففي شيء مش مفهوم بيبتدي الكونستريشن بتشتغل عليه، وده اللي بقى بيحصل مع الأشخاص، لأن الكونستريشن بتشتغل مع الأشخاص، وكمان بقت بتشتغل بقت جوه الشركات.
0: صحيح.
1: بقى دلوقتي بيبتدي يتعمل جلسات للكوربريت بالكونستليشن.
0: يا ريت حضرتك تكلمينا عن العلاج نفسه، يعني ازاي حضرتك بتشتغلي. حضرتك اتكلمتي عن بعض المشاكل النفسية اللي ممكن الواحد يتعرضها، مثلا انا بخاف من الطيارة، بس ما عنديش زي ما حضرتك ذكرتي ما فيش اي حدث سلبي حصل لي، بس مش فاهمة ليه بخاف بالطريقة دي، عندي فوبيا. او امرأة مثلا كل علاقاتها بتكون فاشلة، بتعيش نفس التجارب كل مرة، وهنا كمان في تساؤلات. مرض معين ظهر مش عارفين نعالجه، مش عارفين نشخصه. حضرتك بتشتغلي بأي طريقة، وإزاي ممكن تكتشفي أنه في صدمات، وإزاي بتوصلي للقصة نفسها، يعني إمتى الموضوع بدأ، وإزاي بتبنيه مع القصة العائلية كمان؟
1: خليني أقولك أفرق شوية، لأن حضرتك قلتي ثلاث نماذج منهم الأمراض، فلازم بفرق شوية، لأنه الشغل الكونسيشن على أمراض مختلف شوية عن شغل الكونسيشن على حاجات تانية.
0: أوكي.
1: فلما نقول مرض معين مش عارفين نشخصه، فلما بيجيلي شخص أو بنسميه إيه شولدر، صاحب تحدي معين، تحدي مقرر، لأن الكونستليشن مبدئياً بتشتغل على كل شيء مقرر. فلما يجيلي حد عنده تحدي مع صحته،
0: معناه أنه لازم أختار مشكلتي، لأن ممكن يكون عندنا مشاكل كتيرة قوي، لازم أختار التحدي اللي أنا عايزة أشتغل عليه.
1: Exactly. بالضبط يا فندم، أن حضرتك بتيجي تقولي أنا عندي تحدي معين عايزة أشتغل عليه، لمستي في حياتك أن في حاجة موقفاكي في حاجة، ودي يعني مهم قوي، يعني دي بداية الموضوع، أنك لازم تقدي already دقتي الاستكنس، أن في حاجة موقفاكي، أور ده اللي يخلي الكونستريشن تو ستاند اوت. ليه؟ لانه يعني احنا دلوقتي اغلبنا، اظن يعني مش عايزه ابقى بعمم، بس اغلبنا بقى فاميليير بحاجه اسمها المنتل هيلث والصحه النفسيه واهميه الصحه النفسيه عموما، وان احنا محتاجين زي ما بنهتم بصحتنا الجسديه نهتم كمان بصحتنا طبعاً النفسيه، لان الاثنين مرتبطين ببعض دائما وابدا. بنقول مايند اند بودي ار انتركونكتد، العقل والجسد انتركونكتد، فاللي بيحصل هنا بيأثر هنا، واللي بيحصل هنا بيأثر هنا. فأغلب الناس وبودكاست everywhere وراديو زوالي حضرتك بتكلميني على حاجة برضو towards التشافي ففي ناس كتير بيتكلموا عن الموضوع ده لأهمية الصحة النفسية. فإيه اللي يخلي الشخص يروح يقول أنا عايز أعمل constellation versus إنه يروح يعمل coaching أو يروح يعمل علاج نفسي عادي therapy therapist psychiatrist whatever؟ إيه اللي يخليه كده لما يكون في حاجة مقررة بقالها كتير مش عارف يشوف لها حل، أو بقالها كتير عنده ومفيش تفسير ليها، unexplained بمعنى أصح. فبالنسبة للمرض، يجيلي شخص يقول لي أنا رحت لدكاترة، عملت كل المطلوب مني in terms of تحاليل، in terms of أشعات، in terms of كذا، والدكتور قال لي ده مش physical، ودي حاجة مهمة، أنا ما أقدرش أتدخل أو ما أقدرش أعمل أي حاجة قبل ما المرحلة دي تتم، لأن أولا مبدئيا لو في حاجة فيها مرض لازم نرجع للجسد الأول، ونرجع للطبيب المختص الأول ونسأله ونعمل كل حاجة، لو في مشكلة فيها بناخد الأدوية، الدكتور بيدي الأدوية وإحنا لا نتدخل في دي خالص. لو فضل حاجة الدكتور قال فيها ده بقى ملوش دعوة بالقسم الفيزيكال، ملوش دعوة، الموضوع مش فيزيكال هنا، مش جسدي،
0: الموضوع نفسي،
1: موضوع نفسي. يجي الكلاينت يقول ده بقاله كتير، فبتدي أنا
0: أتدخل. أنا بشكرك، لأن يعني وقفتك مسؤولة جدا، حضرتك كلامك واضح جدا أنه مش موضوع شعوذة بنروح لأي حد، لا، لو الموضوع طبي لازم الواحد يتجه إلى طبيب. لو أخذنا دلوقتي نماذج نفسية أكتر، إيه هي المشاكل اللي ممكن حضرتك بتعالجها، وبأي طريقة كمان بيتم العلاج؟
1: خليني أقولك أن أنا كلمة أعالجها، أنا بحب الكلمة دي تروح للطبيب أكتر.
0: أوكي.
1: يعني الطبيب هو اللي بيعالج.
0: أوكي.
1: مش البراكتيشنر أو الممارس اللي يمارس تقنية زي ديت، عشان برضو لكل، عارفة، كل واحد ياخد الكلام المظبوط ليه هو.
0: لا، لازم الواحد يكون دقيق. بالفعل
1: بالضبط كده، بالضبط كده. فإحنا بنقول أنه التشافي بيحدث، التشافي الإمداد للتشافي ده بيحدث على قدر استعداد الكلاينت. قدر استعداده لإيه؟ حضرتك يا فندم تكرمتي في الأول وقلتي إحنا كلنا بنحب أهالينا ودائما عندنا ولاءات ليهم، يعني عندنا loyalties towards أهالينا. فمن بداية الطفل الصغير اللي بيشوف مامته زعلانة بيروح يعمل إيه؟ بيروح على طول يطبطب على إيدها ويحضنها ويقولها Are you okay؟ بيلقط على طول، حتى لو مامته بتبتسم بيحس إنها مش كويسة وبيروح جنبها أزف، جزء منه بيبقى عايز يشيل معاها وجعها.
0: صحيح.
1: وهي هو ده الكونسبت كله behind الموضوع ده، hidden loyalties. احنا عندنا في الفاملي كونستليشن ترمينولوجي مهمة جدا اسمها hidden loyalties، ولاءات خفية. فأيا كان اللي موجود في عيلتي من ألم عامل ألم لعيلتي، احنا جوانا طفل سنه من 0-7 بنسميه الطفل الداخلي. كائن جوانا بمشاعر طفل، بأحاسيس طفل، هو اللي بيسوق حياتنا أغلب الوقت. يعني هذا الطفل، فالطفل ده دائما وأبدا عايز يعمل حاجة مهمة جدا اسمها ينتمي لأهله. فأنا عايز أحس إن أنا I belong، ودي حاجة عند كل واحد فينا يا فندم. يعني حضرتك وسط أصحابك هتبقي عايزة to belong للمجتمع بتاع الأصحاب، حضرتك وسط عيلتك هتبقي عايزة to belong للعيلة، وسط زمايلك في الراديو هتبقي عايزه، هتبقوا بتلبسوا حاجات نفس الدريس كود، هتبقوا كلامكم مشابه لبعض، which is هي شيء غريب عند كل بني ادم. فما بالك انه العيله الكبيره بتاعتنا اللي احنا جايين منها، فهذا الطفل اللي هو بيتحكم فينا بشكل او باخر بيقدر يلقط لما بنتولد الالام اللي متسجله في الغلاف الطاقي بتاع العيلة، في الغلاف الطاقي، وبسببها يبتدي يلقط. لو في حد عنده ديبريشن على طول الطفل بيلقط الديبريشن ده. لو في حد عنده مرض معين بيلقطه. لو في حد عنده بيدخل توكسيك ريليشن شيبس وجاي بسببها احساس شيم واحساس احساس عار، احساس حزن دفين، احساس عجز، احساس وات ايفر، الطفل برضو كانه بيلقط الحاجات دي. ففكرة ان انا اسميلك واقولك والله هي بتشتغل على كذا وعلى كذا وعلى كذا، كل اللي اقدر اقولهولك انها بتشتغل على اي حاجة فيها الم موروث من العيلة، صدمة موروثة من العيلة.
0: هل لازم نعرف قصة اسرتنا ولا نتعرف عليها؟
1: عمرنا هنعرف قصة ان انا اعرف القصة الحقيقية بكل حاجة لازم اكون عشت هناك ورح أكون بضحك عليكي. يعني لما تيجي تتكلمي معايا وتقولي لي أنا كذا كذا كذا، بقولك أصل ليكي جدة عملت كذا وكانت بتتصرف كذا بالضبط، أنا بضحك عليكي يا فندم وده مش صح. فأنا لازم بقولك واضح من الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي ان في حد هنا اللي واخد دور جدتك متألمة بالشكل الفلاني جسديا، وده ممكن يبقى تفسيره كذا.
0: طيب ممكن، بس عشان نفهم يعني بتشتغلي بأي طريقة، بسألك على القصة العائلية لأن كنت قريت كتاب للاستشاري النفسي الفرنسي اللي اسمه برونو كلافيه، كان كاتب لفانتوم فاميليو كتاب اسمه الأشباح العائلية، وبيقول أحلى هدية ممكن نهديها لولادنا أن احنا نحكي لهم قصة الأسرة، ونبطل أن احنا نخفي عليهم أو يكون في أسرار عائلية، لأن الأسرار العائلية دي بتتضخم وبتبقى زي الشبح وموجودة وبتكبر وبتصنع أمراض ومشاكل نفسية. هل ده صحيح؟
1: ده صحيح جدا. عارفة فكرة what you resist resist ما ترفضه وتقاومه يدوم، هي نفس الفكرة بالضبط. فاحنا كل ما هنخبي حاجة كل ما الحاجة هتبقى الانرجي بتاعتها الطاقة اللي جاية
0: موجودة
1: بتبقى عايزة تظهر، عايز تظهر بشدة. فبتظهر فين؟ لو ما ظهرتش دلوقتي احنا عندنا القدرة نخبيها، هتظهر عند الأكتر فراجايل، الناس اللي أضعف اللي هم مين؟ الأطفال. هتظهر عندهم، هتطلع أعراضها عليهم ويعيشوا بيها للأسف.
0: أنا يعني الوقت فات بسرعة قوي مدام ريهام شاكر، مش عايزة أسرع الموضوع قد ما هو موضوع مهم معقد شيق، فبقترح عليك ان احنا نعمل انترفيو تانية علشان تكلمينا عن الممارسة نفسها، يعني ازاي حضرتك بتشتغلي مع الناس اللي جاية تعرض على حضرتك التحدي بتاعهم، بتشتغلي معهم ازاي بأي طريقة، الجلسات بتبقى شكلها ايه. فايه رأيك نكمل مشوارنا المرة الجاية؟ احنا كمان هنعمل مسلسل
1: لا نكملها المرة الجاية ونشرح للناس أكتر أشكال السيشنز بتتعمل إزاي.
0: بالضبط. وأنا نفسي طبعاً أعرف كمان حضرتك إزاي كمان اخترتي المجال ده تحديدا، فلازم كمان تبقي تحكي لنا الحدوتة.
1: اتفقنا.
0: مرسي
1: جداً.
0: مرسي جدا لحضرتك، وخلاص موعدنا الأسبوع الجاي علشان تحكي لنا الجلسات ومشوارك كمان
1: إن شاء الله.
0: مرسي لحضرتك. مرسي.

Dis-le, Quentin. هيا أنجيل اللي بدغني الأغنية دي. دي-له. قول. إحنا مستمرين في رحلتنا في برنامج هوا الأيام. قوينا قلبنا ودلوقتي بعد شوية هندخل على بي سوشيال. بس إيه رأيكم؟ نسمع موسيقى. الموسيقى مهمة جداً لأرواحنا. بتدوينا. يلا بينا.

0: وفي الأجواء الجميلة دي والموسيقى الحلوة في برنامج هوا الأيام مكملين معاك كونتان وهنروح لبي سوشيال. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام مع جو يونان صحفي وخبير السوشيال ميديا. النهاردة هنلعب لعبة السبق مين ما بين التطبيقات دي في عالم السرعة اللي احنا عايشين فيه وعالم التطبيقات. في تطبيقات كتيرة قوي بس عايزين نشوف في المسابقة بين انستغرام وتيك توك مين اللي بيكسب بينهم، تيك توك ولا انستغرام؟ انت تيم تيك توك ولا تيم انستغرام يا جو يا يونان؟ ازايك عامل ايه؟
1: يلي بيكسب هو عطول عطول سمير ابراهيم وانا تيم سمير ابراهيم. سمير وحشتيني قوي.
0: انت اللي وحشني. عائلة فوزدق دايما احنا بنشكر في بعض. ايه الاخبار؟ انت تيم ايه بجد، تيك توك ولا انستغرام؟
1: انا تيم الاثنين صراحه، الاثنين يعني قلبي هون وقلبي هون اذا بدي.
0: يا عيني عليك.
1: النهارده هنتكلم عن الفرق ما بينهم ومين اذا بدك على طول عنا هيدي الجمله انه اي اهم اليوم، انستغرام او تيك توك. لو سألتيني السؤال هو زيته من سنتين لورا كنت بقلك أنا تيم إنستغرام لأنه بحب إنستغرام أكتر. بس اليوم ما في شك إنه اتنيناتهم بقوية بعض.
0: صح،
1: مين عنده بوتنشل؟
0: أنا اكتشفت مؤخرا إن تيك توك في الأول لما بدأ كنت يعني ببص كده بابتسامة واتريق شوية، تيك توك يعني إيه ده تيك توك، يعني مين اللي بيروح على تيك توك؟ دلوقتي لقيت الناس كلها على تيك توك، وحتى الصحفيين والسياسيين وأهم مشاهير في العالم، حاجة غريبة قوي.
1: صح صح. ولا إذا بدك ذكريني، يعني ذكريني بآخر الحلقة قالك إنه أيه عن تامر أكتر وليه، هيدا نحكي عنه بآخر الحلقة.
0: أوكي.
1: أول شيء أبلش بقول لك انه تيك توك هو غير قواعد اللعبه لانه هو ما عاد بس ينافس انستغرام، بل صار انستغرام يقلد اهم اذا بدك افكار تيك توك، لانه تيك توك صار ترند واليوم كل شيء بيصير ترند سدر الناس بياخذوا منه. فاليوم السؤال انه هل انستغرام عم يلحق تيك توك او عم يربح عليه؟ اليوم سميره نقطه القوه تبع تيك توك انك مش بحاجه تكوني مثل على انستغرام مشهوره او معروفه لتطلعي عند الناس او الناس تتابعك او تروحي فايرل او تنتشري. لا، مطلق شخص على تيك توك اليوم بيقدر يحقق انتشار من خلال محتواه ولو هو مش معروف او مش مشهور. كمان اذا بدك الفور يو بيج على تيك توك او الفيد مبنيه بشكل كبير على اهتمامات المستخدم مش على اولويات الشهره. يعني اليوم على انستغرام يلي بيجيبوا كتير لايك وكتير فيوز قبل كانوا هن الاشخاص المشهورين، بينما على تيك توك المحتوى المشهور او المحتوى الحلو. يعني ممكن انت تكوني فتحه تيك توك جديد عندك 10 فولوورز بس عندك فيديو محقق 10 ملايين مشاهده، وهيدا الشيء يلي عملوا انستغرام فيتشر جديده من كم سنه بس ليكون عم يضل هو مسيطر على الساحه بعد ما نجحت هيدا الشيء على تيك توك. على عنده نقطة قوة إنستغرام كمان هي مختلفة العلاقة مثل الفولوورز الستوريز الدي أم الكلوز فريندز الكوميونيتيز. يعني إنستغرام هيدا هو نقطة قوته إنه هو بلاتفورم كمان للكوميونيكيشن، بتقوي العلاقة مش إنه بس تيك توك بس. يعني أنا على إنستغرام بلحق سميرة تبعث لي ريل على الدي أم، شوف الكلوز فريند تبعها بتبعث لي مسج، بتبعث لي فويس نوت، نعمل جروب. سو إذا بدك إنستغرام هو أكتر كسوشيال نتورك كامل متكامل، بينما تيك توك هو ريلز هو كولتشر هو شورت فورم فيديو، هو يلي درج الشورت فورم فيديو تيك توك. يعني مع انطلاق تيك توك شفنا نحن بوقتها كيف انتشر عصر الريلز على السوشيال ميديا إن كان على فيسبوك أو على إنستغرام.
0: الريلز قصدك الفيديوهات الصغيرة الحقيقية دي اللي بتصورها؟
1: صح، وبالطول
0: بالطول
1: الريلز الشورت فورم فيديو. سو بس مع انطلاق التيك توك صار هذا المفهوم ينتشر على سناب على إنستغرام وعلى فيسبوك.
0: التطبيق الأسهل في استخدامه تيك توك ولا إنستغرام؟
1: تيك توك اليوم هو معروف انه اتس فريندلي يوزر ابلكيشن، يعني الناس بيستعملوها ويزاوت اني فلتر، بيصوروا بيعملوا مونتاج كتير هيك خفيف وفريندلي وطبيعي وبينزلوا. انستغرام بعد فيه هيدا الفورماليتي، يعني اليوم بتشوف المحتوى نزل على تيك توك مش نزل على انستغرام، مع انه كمان انستغرام جرب يضيف على تطبيقه الفاست اديتنج، كيف انت فيك تعمل اديتنج من ابلكيشن تيك توك. انستغرام كمان عمل هيدي الفيتشر لما بقى يخلوا الناس تظهر من الابلكيشن، يكون كل شيء موجود بالابلكيشن، يعني كل شيء فيتشرز موجوده بالتيك توك انستغرام عملوه عندهم ليضلوا المستمرين ويضلوا هن بالصداره. شوف اذا بدك قد ايه اللعبه كانت ذكيه.
0: بس تيك توك اول ما بدا ليه الناس ما كانتش متوقعه انه التطبيق ده كان هينجح للدرجه دي؟ صح
1: صح. واول ما طلع تيك توك سميره اخذ هايب كتير كبيره. بس لو انت كيف تاخذ الشيء على محمل الجد، هو بتشوف مين المستخدمين تبعه. تيك توك المستخدمين تبعه كانت تينيجرز واشخاص اللي يمكن صناع محتوى شو هيك بقدم محتوى خفيف، ولكن مع الوقت قد ما صار يحقق انتشار ويصنع نجوم ويطلع براندز. يعني اليوم في براندز عملت مصاري بس لانه انتشرت على تيك توك والناس صارت عم تجربها، ولانه صار ترند ساتر. يعني اليوم انت اذا بتفتح مطعم بتنزله فيديو على تيك توك وبروح فايرل، الناس كلها بتجي لعندك لتجربك. هون اذا بدك تغير البوزيشنينج او اذا بدك المرتبه تبع تيك توك بين المنصات، وصار من اهم المنصات التسويقية.
0: طيب الناس اللي بتجيلك اللي انت بتشتغل معهم على السوشيال ميديا بتنصحهم بإيه؟ يعني هل ممكن الواحد يكون يفتح بروفايل تيك توك مستقل عن الانستغرام، ولا لازم الهوية تبقى نفسها على تيك توك وعلى انستغرام؟
1: هلا هو أكيد بده يكون الواحد عم يفصل. أنا بشجع هالشغلة. ليش؟ لأن اليوم الشخص يعني حيكون عم يتابعك على انستغرام وعم تنزله نفس المحتوى اللي حتنزله على بلاتفورمز، عطول اعطيه لكل المحتوى تبعه اذا بدك شيء زياده. يعني انا اليوم مثلا بس نزل مقابلاتي على انستغرام، بقول للناس اللي عم يتابعوني تابعوني على تيك توك لتشوفوا مثلا كواليس المقابله، يعني بعطيهم شيء زياده على غير بلاتفورم ليكون كل بلاتفورم اذا بدك لها متابعين.
0: يعني بيكملوا بعض،
1: بكفوا بيكملوا. صار صحيح.
0: أوكي. بس نوعية الفيديوهات اللي بتبقى على تيك توك ممكن تكون أخف، ولا المواضيع المطروحة هي على إنستغرام ولا على تيك توك؟
1: اليوم إذا بدك الكولتشر مثل ما قلنا سميرة بتتغير، يعني معقول الموضوع اللي بتطرحيه على إنستغرام يروح ويطلع فايل، بينما هو زي بتحطيه على تيك توك ما حدا يكون إذا بدك عم بيشوفه أو عم يعرف فيه. فاليوم الكالتشر هي بتفرق وطريقة طرح الفيديو. يعني أنا عم بحكي اليوم عن فيديو عن الصحة بحكي فيه بطريقة كتير فورمال على إنستغرام بيروح فايرل، بينما على تيك توك إذا ما بلشت بهوك أو بشي مهضوم أو بشي كاتشي ما بيروح فايرل. سو فيها يكون موضوعه هو ذاته بس تختلف طريقة الطرح، أو فيهم يكون كمان حتى كل بلاتفورم إلى الموضوع تبعه. وحتى كمان اليوم إذا بدك الإنستغرام كثير قوي بعده بالبراندينج، بس التيك توك سرقوا بالاتنشن وبالفايرل وبالهدف تبع الكالتشر. صحيح صحيح. وكمان بنتبه شغله سميره معلش لو بدي اقطشك، الاي اي اليوم هو يلي غير المنافسه. يعني اول شيء انشاء الفيديو صار اسهل وكميه المحتوى صارت عم بتزيد بشكل هائل. بس هناك اليوم الاي اي لعب لعبه كثير اساسيه. يعني قبل كان صانع المحتوى يضل 3 ايام ليلاقي فكره، اليوم بفوت على تشات جي بي تي بيعطيه 4-5 افكار. وبالتالي المعركه ما بتكون فقط على عدد المستخدمين، بل على مين عنده افضل ريكومنديشن الجوريثم، يعني مين اكثر الخوارزميات بتطلعوا اكثر وبتطلعوا هو احسن. يعني بتصير تعرف اليوم الالجوريثم انه محتوى سميره عم بيروح فايرل على التيك توك وعلى انستغرام بيطلعها اكثر عند الناس. بدي لك شايف الالجوريثم بيمشي لو انستغرام وتيك توك هن تو ابلكيشن ديفرنت مشتابين لذات الازادك العائله. بس الالجوريثم بيمشي مع بعض بتليفونك كله
0: بيعرف بيدعموا بعض.
1: صحيح.
0: حلو صحيح. حلو. طيب مين من تطبيق تيك توك او انستغرام شبابي اكثر؟
1: إذا بدك سميرة التيك توك الأشخاص الناشطين عليه الكرييترز هن جان زي أكتريتهم، ولكن أغلب الدراسات مؤخراً أثبتت أنه اليوزرز يعني الأشخاص يلي بيحضروا تيك توك بيضلوا يقضوا وقتهم على تيك توك هن الترانش داش تبعهم أو الفئة العمرية تبعهم بين 40-70 سنة. يعني عم تحكي أعمار كتير كبيرة عم بتكون عم بتتابع تيك توك، بينما إنستغرام إذا بدك هو بلاتفورم أكتر للميلينيوم للجيل إذا بدك الميلينيوم، واللي موجود أعماره بين 28-30-35-40 إلى آخره.
0: أوكي. طيب وإيه هو التطبيق ما بين تيك توك وإنستغرام الشعبي أكتر، البلدي أكتر، اللي قريب من الناس أكتر؟
1: تيك توك أكيد أكيد تيك توك اليوم.
0: كنت عارفة أنك هتقول كده. طب أنت بتحب تتفرج على إيه على تيك توك؟ لأن كلنا عندنا النظرة دي أنه تيك توك اللي فيه بيفضل بقى بيشتغل عندك من فيديو لفيديو تاني، ممكن تضيع وقت كتير قوي على حاجات تافهة. أنت بتحب تتفرج على إيه في تيك توك؟
1: صراحة أنا دون اللي بيفتني بالمنصة التيك توك هي الستوري تالينج أو السرد القصصي بلا فلتر، لما حدا يطلع يخبر شيء صاير معه، تجربة صايرة معه without فلتر، بلا ما يمنتي، بلا ما إذا بدك يصفصي في الكلمات. وأنا هيدي بعملها شخصيا على تيك توك، بطلع وبخبر يمكن كواليس مقابلات صارت معي، مشاكل، مواقف، بعلي على قصص على الدولة، وشي كتير بيساعد الناس، ما بالك قد الناس بيحبوه.
0: يعني بتحكي قصة حياتك على تيك توك؟
1: مش قصة حياتي على قد ما تجاربا، يعني اليوم الناس بتحب سميرة انك تشاركيها قصص انت قطعت فيها، لانه هن بيكونوا قاطعين فيها كمان.
0: اوكي يعني انا ممكن اعمل في تيك توك النهارده مثلا قبل ما اعدي حلقتنا دي، واقول النهارده سجلت مع جو يونان حلقه على مسابقه تيك توك وانستغرام، تابعوها، حبيت في المكالمه دي انه اتكلم عن الموضوع ده ده ده، واقعد احكي بقى الكواليس وانزل الفيديو ده.
1: صح صح. انا كيف كنت شو كنت مثلا بعمل على سبيل المثال؟ مثلا بتقولي انه اجا اليوم لعنا على الاستوديو جو يونان، انا وياه قاعدين بالكواليس، خبرني خبريه عن انه قديش السوشيال ميديا اليوم التليفون بيتنصت علينا، وهون بتفتح انت مثلا ما بعرف مثل موضوع تاني، انه اليوم يا جماعه شي مره صارت معكم كنتوا عم تحكوا شيء وطلعوا لكم عنه مثلا مره تانية، بصير الناس يكتبوا لك ايه صارت
0: يعني
1: معنا
0: ده لايف ده، يعني افتح لايف ده ولا ده ملوش علاقه باللايف؟ لان انا بشوف كتير ناس فاتحه قناه لنفسها. اوكي اوكي
1: اللايف هو شيء تاني على تيك توك، كمان موجود على انستغرام،
0: بس الناس قاعده ساعات. كلمني عن اللايف ده. الناس اللي بتقعد كده كتير وقت طويل.
1: صح، هيدا الشيء ما عملوا انستغرام، هيدا الفيتشر الوحيد اللي انستغرام ما قلت فيه تيك توك، لانه بعده موضوع اذا بدك سيف ذو حدين، في كتير اشخاص بينتقدوا. اليوم تيك توك عنده فيتشر اللي هي اللايف، واللي كمان عنده اياها انستغرام، ولكن على تيك توك اللايف هو مربح، فيك انت تطلع منه مصاري من خلال جيفتس والكوينز اللي الناس بتكبلك اياها، بينزلوا عندك بحسابك وبتسحبيهم مصاري كاش. هيدا هو الفرق باللايف،
0: يعني الناس بتنقطك يعني.
1: صح اذا بدك. على في كتير ناس هيدا بيعملوها فول تايم جوب لالهم، بيكونوا عم بقدموا محتوى على اللايف، عم بيخبروا معلومه. أنا بس اليوم سميرة بعد ما لقيت حدا موجود على تيك توك فاتح لايف وعم بيقدم موضوع دسم، بلاقيهم فاتحين بس هيك ليتسلوا ينكبل لهم مصاري، ولا مرة اللايف بعد على تيك توك قلعني، عم بحكي كلايف، أنلس في أشخاص عم تطلع تغني، يمكن تعمل قصة مهضومة، تطرب الناس، تحكي مواضيع ثقافية، أوكي. كمان سميرة النقطة الأهم إنه الجيل الجديد ما بيعتبر إنستغرام مكان للتواصل، بس بيعتبر إنه تيك توك مكان للترفيه والاكتشاف واكتشاف مواهب. يعني مش هناك بنشوف كتير من الجيل الجديد موجود على انستغرام بلا صور، بلا ما يكون اكتف، بلا شيء. بس بدي لك شغله، اذا استمر هيدا الفرق انه انستغرام هي كوميونيكيشن بلاتفورم وتيك توك هي مكان للترفيه، كل منصه ممكن تربح بمجال مختلف. يعني مش هيك اليوم بنقول للناس انه فيها ما يكون في مقارنه بالقصه، والخلاصه انه ما في رابح واحد حاليا. تيك توك بيربح بالاكتشاف وبالفايرال كونتنت، وانستغرام بيربح بالعلاقات بالبيرسونال براندنج وبالبزنس.
0: بس لو اتكلمنا عن عدد المشتركين على التطبيق انستغرام او تيك توك، مين اللي بيربح؟
1: اوكي رح اقول لك شغله، تيك توك عنده عدد مستخدمين عالي كتير كتير كتير، اوكي. بس الفرق انه اليوم بدك تشوف انت مش عدد بس بعدد التنزيلات، بدك تشوفي بعدد اليوزرز. يعني اليوم اذا بدك
0: الناس اللي بتستخدم التطبيق يعني يوميا، هو ده قصدك؟
1: يقدر تيك توك صح، يقدر تيك توك ب 1.9 مليار مستخدم، عم نحكي شهر. هو ليه شخص ناشطين عرفتي؟ بس أنا أجان برجع بقول أنه اليوم أنا ما كتير بقيم بقصة الأرقام، لأنه بنشوف إحنا قديه شخص بده يكون ناشط، بينما إنستغرام عندك 3 مليارات مستخدم ناشط شهريا. فاليوم بين انستغرام وتيك توك، انستغرام ارقامه اعلى، ولكن اليوم هل هو الاشخاص الناشطين على تيك توك فعلا ناشطين وعلى انستغرام؟ مش بس عاملين بروفايل، مين ناشط اكثر؟ يعني معقول انا بال 1.9 مليار على تيك توك يكون 1 مليار ناشط، وبين 3 مليار مستخدم على انستغرام يكون 1 مليار ناشط، يعني قد بعض بيطلعوا، عرفتي؟ فاليوم انا شخص الناشط هو شخص الاكتف يلي بينزل اون ويكلي بيسز، يلي بيعمل كوميونيكيشن، يلي بيتفاعل، يلي بيعمل كومنت، وهيدا هو الشخص الناشط. وبالختام سميرة بدي اقول شغله، هيدا سالناه باول حلقه انه مين معقول يستمر اكثر. انا بالنسبه لي هون بقول انه انستغرام معقول يستمر اكثر، لانه انستغرام عم يعمل جهد يكون بلاتفورم كامله متكامله. يعني هو عنده البارت الكوميونيكيشن، بيتواصلوا، بتدقي، بتبعتي فويس، بتبعتي صور، بتنزلي صور، بتنزلي ريلز، بتفتحي لايف. تيك توك عنده هي بس في دي ام اللي بتبعتي دي ام عادي، بس ما انه بلاتفورم فور كوميونيكيشن، هو بلاتفورم اكثر لصناعه المحتوى.
0: يعني محدود عن المحتوى، محدود عن انستغرام. وفي نفس الوقت كنت بتكلمنا عن الفرص المتاحه، يعني يمكن كمان المسابقه هتبقى على المستوى ده. اي منصه بتتيح فرص اكتر للمستخدمين، وطبعا الفرق ما بين الفايز هو الاستخدام الحقيقي اليومي الفعلي، فدي حاجه مهمه. بس الموضوع ما هوش واضح، يعني بتتكلم عن الاستمراريه بتاعت انستغرام، ويمكن انستغرام هيفوز لان هيكون عنده استمراريه اكتر، بس يمكن كمان تيك توك هيتطور ويتغير وصورته تتغير كمان، ولا ايه
1: سميرة؟ اليوم ما في شك انه تيك توك عم يزيدوا الفيتشرز تبعه، ولكن تتغير هويته عن هويه صناعه المحتوى انا بستبعد كتير. يعني اليوم معقول يتطوروا اكتر، يحسنوا اكتر، بس حتضل هويته بهويه صناعه المحتوى. ما حنشوفها رايحه اكتر على ابلكيشن للكوميونيكيشن. وديلك شغله، اليوم لو صارت ابلكيشن اكتر مطوره وفيها كولز وفويس نوت، هلا صار فيها فويس نوت، الناس رح تضل معتبرتها انه شيء منه براكتيكال. يعني نحن اليوم بلبنان اول كبسه بتكبسيها فور كوميونيكيشن واتساب، ثاني كبسه انستغرام. سو بدها العاده كتير لا تتغير. وكمان قلت شغلة، انت عدي تيك توك شيء مهم للفرص. اليوم في صناع محتوى بلشوا على تيك توك بطريقة كتير عفوية، صار عندهم اليوم ملايين المتابعة مع ملايين المصاري عم بفوتوها. واليوم في أشخاص في أمثال إذا بدك حقيقية أخذون شركات إنتاج من وراء تيك توك، إن كان عملون أغاني، إن كان فوتون على مسلسلات ببطولة. سو عم تفتح فرص كتير كبيرة اليوم أشخاص ببلشوا من تيك توك.
0: يلا يا جماعة انتم مستنين ايه؟ يلا انطلقوا على تيك توك. مرسي جدا ليك جو يونان.
1: مرسي لك سميرة، وبدي اقول للكل وجودكم على السوشيال ميديا مربح لكم، مش شي بخسر، فكونوا على السوشيال ميديا بين انستغرام وتيك توك، قولوا لنا ايه بتفضلوا.
0: مرسي ليك جو، وموعدنا الاسبوع الجاي. مرسي، باي
1: باي باي.

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوى الأيام. شكرا لضيوفي، شكرا ليك كونتان، وشكرا لشاهيناز. موعدنا أكيد هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي.

0: وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8:00 و11:00، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.
1: هي 5:00 بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود.
1: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: إيران توسع حرب الناقلات في الخليج، والنفط يقفز فوق حاجز $100. الحوثيون يتهمون السعودية بشن عشرات الغارات الجوية في اليمن. قتيل في جنوب لبنان، ونتنياهو يتوعد إيران ووكلائها من جنوب سوريا. باريس تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبي للمنافسة في هذا القطاع.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. هرمز على خط النار، والضربات المتبادلة تشهد تسارعا غير مسبوق بين واشنطن وطهران. الشاشات تناقلت صورا لاندلاع الحرائق في عدد كبير من السفن في منطقة الخليج بعدما أعلنت إيران استهداف 20 سفينة على الأقل. الحرس الثوري الإيراني توقع نهاية وشيكة الحرب إذا ما توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووية. منذوبية.
2: أصبح مضيق هرمز ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التصعيد إلى استهداف السفن وحركة الملاحة الدولية. واشنطن أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ردت طهران باستهداف سفن أمريكية وناقلة في الخليج بالتوازي مع هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري أعلن السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة في واقعة نفت واشنطن تفاصيلها. وال أخطر أن إيران بدأت تفرض شروطا على حركة السفن، ما يعني أن هرمز قد لا يحتاج إلى إغلاق رسمي ليصبح معطلا عمليا. ومع تراجع حركة الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، قفز سعر البرنت إلى ما فوق $100 للبرميل.

0: دكتور مدحت حماد وهو أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة طنطا المصرية. على الصعيد الداخلي في إيران، أعلن الحرس الثوري مقتل شخصية سنية بارزة في إحدى محافظات شمال غرب البلاد، متهما مجموعات انفصالية بالوقوف خلف هذه العملية سعيا إلى تأجيج الانقسام بين السنة والشيعة. هذا ما يقوله بالطبع الحرس الثوري الإيراني. أما الحوثيون في اليمن فقد أعلنوا بأن الطيران السعودي شن نحو 43 غارة جوية على مناطق عدة في هذا البلد خلال الساعات الماضية. غدت هجمات تبناها الحوثيون إذن على جنوب المملكة، وقالت الرياض إنها أسفرت عن إصابة العشرات من المدنيين. أسعار الغاز الأوروبي تسجل هي الأخرى ارتفاعات حادة، بلغت مستويات لم تعهدها منذ أكثر من 3 أعوام جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط والمخزونات المنخفضة إلى حد مقلق في القارة الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء. وفي العديد من المحافظات العراقية أيضا تستمر أزمة الوقود الحادة، حيث يضطر أصحاب السيارات إلى الانتظار ساعات طويلة أمام محطات البنزين. المشهد يتكرر أيضا في إقليم كردستان. فلنستمع إلى الخبير في شؤون الطاقة كوفنت شيرواني وهو يتحدث عن تداعيات هذه الأزمة داخل العراق.
1: فارقة كبيرة أن يكون هناك بلد يمتلك 5 أكبر احتياطي نفطي في العالم ويعاني من أزمة في الطاقة، ليس فقط في الوقود وإنما حتى في الكهرباء. هذا يعكس شيء واحد، هو سوء الإدارة لهذا الملف خلال العقدين الماضيين منذ العام 2003. أولا، أنه الانتاج الخام العراقي تراجع بسبب توقف شبه تام للتصدير عبر الخليج العربي ومضيق الهلمس، صاحبه تقليل النسبة المخصصة للمصافي، وبالتالي هذا هو أحد أسباب الأزمة. لكن السبب الآخر هو أنه اكتشاف ملفات كبيرة للفساد في قطاع إدارة مصافي في وزارة النفط أدت إلى اعتقال شخصيات 3 مواقع متقدمة في وزارة النفط، منها وكيل الوزير لشؤون التصفية ومواقع إدارية أخرى. الأزمة الحالية تعكس بشكل واضح أن المصافي الموجودة الحالية لم يتم التوسع في قدراتها لاستيعاب الطاقة المتوفرة في الخام. طبعا هذا راح يضيف أعباء ومتاعب جدي أخرى للمواطن الذي يعاني بالأصل من أزمة الكهرباء، فهذه الأزمة ستضاف إلى الأزمات الأخرى العراقيين.
0: استمعتم إلى الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني وهو يتحدث إلى طارق حمدان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تفقد قواته في جنوب سوريا إن إيران ووكلائها الإقليميين على وشك الانهيار. تصريحات نتنياهو تزامنت ومقتل شخص بغارة إسرائيلية جنوب لبنان في سياق التصعيد ضد خروقات حزب الله المتكررة كما تقول إسرائيل. ريتا خوري.
2: في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف إطلاق النار، أوردت الوكالة الوطنية الرسمية أن مسيرة معادية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة، حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية، مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة سياسية، في إشارة إلى حزب الله.
0: وإلى إسرائيل، حيث تتفاعل ردود الأفعال غدا نشر تقرير صحفي تحدث عن تلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرا إماراتيا من تخطيط حماس لعملية، وذلك قبل شنها لهجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر والتي تقترب ذكراه بعد أقل من شهر من القدس. زياد حلبي.
3: عشية الانتخابات تعود إخفاقات 7 أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية في إسرائيل بعد كشف صحيفة أرس أن رئيس الإمارات

0: مرات حذر بنيامين نتنياهو قبل الهجوم بنحو أسبوع ونصف من أن يحيى السنوار يخطط لتحرك كبير ضد إسرائيل. وبحسب التحقيق استمرت المكالمة 45 دقيقة، لكن نتنياهو لم ينقل التحذير إلى قادة الجيش أو الشباك أو الموساد، كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن مصر نقلت بدورها تحذيرا عاما. نتنياهو نفى الرواية بالكامل وأعلن عزمه مقاضاة الصحيفة والصحفي شلومي إلدار بتهمة التشهير، وقال إن فحص سجلات المكالمات والدخول إلى مكتبه لم يثبت إجراء اتصال إماراتي خلال الفترة المذكورة. لكن القضية تتجاوز الخلاف على رواية صحفية، فهي تعيد طرح السؤال الأخطر انتخابيا: ماذا كان يعرف نتنياهو قبل 7 أكتوبر وماذا فعل؟ وبينما يلقي المسؤولية على قادة الجيش والشباك، يفتح الكشف جبهة جديدة في معركة تحديد المسؤول عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: بريطانيا ردت على الخطوة الإسرائيلية والتي قضت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. بحسب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، فإن هذه الخطوة مؤسفة، خطوة جاءت ردا على إعلان كل من لندن، أوتاوا وباريس فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات. من لندن، هدى الحسيني.
2: قبل فوات الأوان كان لابد لبريطانيا من التحرك لإنقاذ حل الدولتين. بهذه العبارة دفع وزير الخارجية إد ميليباند عن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قال ميليباند إن الوقائع على الأرض تدمر فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وإن استمرار التوسع الاستيطاني استدعى موقفا بريطانيا واضحا الآن. وفي تصريحات حد أمام البرلمان، اتهم من وصفهم بإرهابيي المستوطنين بممارسة التطهير العرقي، واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أفعالهم. وفي تصريحات حادة أمام البرلمان، اتهم من وصفهم بإرهابيي المستوطنين بممارسة التطهير العرقي، والحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أفعالهم. كما رفض تحذير الحاخام الأكبر من أن العقوبات البريطانية قد تؤدي إلى تصاعد معاداة السامية في المملكة المتحدة. جاء موقف رئيس الوزراء أندي بيرنهام داعما لهذا التوجه، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن قيمها، وأوضح أن الإجراءات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي بل تدعم حق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنبا إلى جنب بسلام، واصفا معاناة الفلسطينيين بأنها وصمة في ضمير العالم. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو، الدولية.
1: في الأثناء قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية هناك، قال إن إسرائيل لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو حتى إلى ترحيله. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. في ظل المنافسة القوية مع الولايات المتحدة والصين، تسعى أوروبا للدفاع عن مكانتها في قطاع الفضاء. جاء ذلك خلال القمة الدولية الأولى التي افتتحت أعمالها في باريس هذا اليوم، حدث تقاطعه الشركات الأمريكية العملاقة. منى ذويبية.
3: تأتي قمة باريس للفضاء بينما يشهد الاقتصاد الفضائي توسعا غير مسبوق قد يصل إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2035. وفي المدار اليوم نحو 15,000 قمر صناعي نشط، تستحوذ منظومة ستارلينك على أكثر من نصفها، ما يعكس حجم الهيمنة الأمريكية في هذا المجال. مشكلة أوروبا ليست غياب الخبرة وإنما التأخر في بعض المجالات الحاسمة، خصوصا الصواريخ القابلة للإعادة والمسمى كونستيليشنز. لذلك تحاول باريس الدفع باستقلال استراتيجي أوروبي، سواء عبر أريان 6 أو منظومة الاتصالات الآمنة أيريس 2. وتبدو ألمانيا أكثر انفتاحا على التعاون مع الشركة الأمريكية، ما يكشف خلافا فرنسيا ألمانيا حول شكل هذه الاستقلالية. في المقابل يظهر الذكاء الاصطناعي بقوة في مشروع لوفت أوربيت الإماراتي الفرنسي بمشاركة ميسترال إي آي، يستهدف أقمارا قادرة على معالجة المعلومات في المدار نفسه. المعركة المقبلة ليست على من يملك الصواريخ والأقمار، بل من يملك البنية التحتية للفضاء ومن يضع قواعد استخدامها.
1: وبهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام نشرة مساء مونتي كارلو الدولية، كان في أبرز عناوينها: إيران توسع حرب الناقلات في الخليج، والنفط يتجاوز حاجز 100 دولار. الحوثيون يتهمون السعودية بشن عشرات الغارات في اليمن خلال الساعات الماضية. قتيل في جنوب لبنان، ونتنياهو يتوعد إيران ووكلائها في المنطقة من جنوب سوريا. باريس تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبي للمنافسة في هذا القطاع. شكرا لكم.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: الأخبار الرياضية معك وديع فيعاني، أهلا بك.
5: مع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم واليوم الثاني من هذه الجولة الأولى، جولة أولى ممتدة على ثلاثة أيام، أمس اليوم وغدا. اليوم بشكل خاص حامل اللقب باريس سان جيرمان، سنتابع هذا الفريق عند الساعة 9 مساء، يلعب على أرضه أمام سلوفان براتيسلافا، فريق السلوفاكي، ويدرب سلوفان براتيسلافا يايا توري، اللاعب الإيفواري السابق لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة، أول لاعب إفريقي سابق والمدرب إفريقي يشرف على فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة باريس سان جيرمان، حمل اللقب في العامين الأخيرين تحت إشراف لويس أنريكي المدرب الإسباني، الذي كان اعترف أمس في المؤتمر الصحفي أن بداية الموسم بالنسبة لباريس سان جيرمان غير جيدة. في الدوري خاض 3 مباريات، تعادل مرتين، هزم مرة، كما هزم أيضا في بطولة كأس سوبر الفرنسي أمام لانس. بداية باريس سان جيرمان صعبة لعدة أسباب، بما في ذلك أن عودة اللاعبين الذين شاركوا في المونديال كانت متأخرة. اليوم باريس سان جيرمان يطمح لأن يفوز أمام هذا الفريق السلوفاكي، هناك فارق في المستوى حقيقة بين الفريقين وإرادة قوية من قبل لاعبي الفريق الباريسي حامل اللقب. برشلونة يلعب اليوم كذلك، ولكن قبل ذلك عند الساعة 7:15 مساء برشلونة يستضيف فيينورد، وفي نفس الوقت شتوتغارت فريق فيكينغ النرويجي، وفي عند الساعة 9 بالإضافة إلى باريس سان جيرمان سلوفان هناك مباراة مهمة لفريق أرسنال وصيف العام الماضي، كان هزم أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي جرت بينهما في بودابست. أرسنال سيكون في إيطاليا في ضيافة نابولي، أرسنال الذي كان توج باللقب في إنجلترا العام الماضي، والذي هو من بين الأندية التي هي في صدارة البطولة الإنجليزية حاليا، بداية قوية للاعبي المدرب الإسباني أرتيتا. بالنسبة لليفربول يلعب ضد أتلتيكو مدريد، وسبورتينج ضد غالاتا سراي، 6 مباريات اليوم تضاف إلى 6 مباريات ستقام غدا، و6 مباريات جرت أمس مع فوز ريال مدريد صاحب أكبر عدد من الانتصارات في هذه المسابقة، تغلب على الإنتر بهدفين لواحد، فيما مانشستر سيتي فاز على ملعب بورتو بهدفين لشيء مع هدفين لإيرلينغ هالند. بداية هذه المسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، البطولة الأكثر طبعا متابعة عبر العالم. وبالنسبة لمباريات يوم غد، هناك بعض اللقاءات الملفتة، لثيما بايرن ميونخ بطل ألمانيا التي سيدخل في مواجهة بودو غليمت، ومانشستر يونايتد فريق صباح الفريق من أذربيجان المشارك للمرة الأولى في هذه البطولة.
1: النشرة الثقافية معك لينا محمود، أهلا بك.
6: أهلا بك إيمان، وأبدأ هذه النشرة الثقافية باكتشاف يعود للألفية الثالثة قبل الميلاد، وذلك في جنوب القاهرة، يعود إلى أواخر عصر الأسرة الخامسة التي حكمت مصر في القرن 24 قبل الميلاد، وهو عبارة عن مقبرة لقاضي كان يتولى النظر في شؤون الناس، إذ عثر على أوان تلقي الضوء على مفهوم ماعت، وهو إله الحق والعدالة والنظام في مصر القديمة. كما عثر على جدران جبانة ماريت، نقوش ورسوم لمناظر وأنشطة زراعية، ومواكب لنقل القرابين للمقبرة. وتكمن أهمية هذا الاكتشاف إيمان إلى أنه يركز ويعطي فكرة على التنظيم الإداري للدولة المصرية القديمة.
1: إلى السينما وعوالمها لنا الآن.
6: انطلقت وبشكل رسمي قبل أيام بالتزامن مع مهرجان البندقية السينمائي الدولي أكاديمية غزة للسينما، سعيا منها لبناء مساحة مستدامة في قطاع غزة بهدف إنشاء سينما فلسطينية لا تكتفي بتعليم صناعة الأفلام، بل تمنح الشباب والنساء أدوات لصوغ تجاربهم بأنفسهم وتحويلها إلى صور وحكايات. هذه المبادرة التي أعلنت من البندقية تعود بداياتها لعام 2024، إذ كانت بالبدء تعنى بتحضير دبلوم لصناعة الأفلام في غزة، ومن ثم أضحت فيما بعد برنامج تدريبي وعملي معتمد من قبل جامعة القدس، وتضم قائمة مؤسسي أكاديمية غزة للسينما فنانين ومهنيين فلسطينيين وعرب، وهم عز الدين شلح، مي المصري، كوثر بن هنية، أن ماري جاسر، صالح بكري، جرانسيلا بليتشيم، ورامي يوسف، على كركوتي وهيام عباس. وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية وجهت دعوة إلى كل معاهد وجامعات ومدارس السينما في العالم لإقامة علاقة توأمة وتعاون أكاديمي لكسر عزلة غزة ودعم فنانيها.
1: لن نترك السينما لينا والفن الرابع ونبقى في البندقية وأيضا المهرجان السينمائي.
6: عرض فيلم المخرج الفلسطيني مؤيد عليان حوار مع البحر ضمن فئة سبوتلايت في النسخة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو فيلم يغوص في حياة كمال الستيني والمستحقات الذي عليها أن يدفعها للتأمين الوطني. عندها يكتشف أن ابنه وائل المتوفي منذ عقود غرقا في البحر الأحمر لم يكن مسجلا في أي سجل رسمي يثبت وفاته، ومن هنا تبدأ رحلة كمال لكشف الحقيقة ومعرفة ما حدث فعلا لولده. ومؤيد عليان هو كاتب ومخرج فلسطيني إيمان، حصدت أعماله على جوائز عدة من أهمها فيلم الحب والسرقة ومشاكل أخرى، وأيضا فيلم قصير بعنوان ليش صابرين.
1: طب أين هو الفن الرابع في الموضوع؟
6: السينما السابع. أنا قلت الرابع.
1: قلت الرابع وكتبت لي الرابع.
6: معلش. كله فرجوي.
1: خبر أخير لنا عن جديد الممثلة كيت بلانشيت.
6: فازت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت بجائزة بريميوم أمبريالي لعام 2026، وهي جائزة مرموقة تقدم من اليابان مصنفة وتلقب بنوبل الفنون، تمنح منذ عام 1988 ضمن 5 فئات، ألا وهي الرسم، النحت، الفنون الحية، السينما والموسيقى، والهندسة المعمارية.

0: Peu importe, بصوت زازي. وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية أدمى.
1: شكرا جزيلا لك لينا. نتوجه الآن إلى فقرة الملف الفرنسي، حيث عاد برج إيفيل لاستقبال السياح بعد إضراب احتجاجا على استبعاد الموظفات خلال زيارة زعيم ديني هندوسي. هذه الحادثة سلطت الضوء على نشاط المتطرفين الهندوس في فرنسا ونفوذهم السياسي أيضا. علاء بنجار يحدثنا بالمزيد في فقرة اليوم.

0: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
1: مستمعينا تحية طيبة لكم. أعاد برج إيفل في باريس فتح أبوابه أمام السياح بعد إضراب نفذه الموظفون احتجاجا على استبعاد السيدات العاملات من المشاركة في زيارة خاصة قامت بها مجموعة بابس الدينية الهندوسية مع زعيمها الروحي مهانسا سوامي مهاراج. هذه المجموعة طلبت من الشركة التي تسير البرج بأن لا يكون هناك حضور للنساء، والحادثة أثارت الجدل وأثارت أيضا تعليقات سياسية منددة، وفتحت بلدية باريس والشركة تحقيقين لمعرفة أسباب هذا التمييز ضد النساء. المرشد الروحي لمجموعة بابس جاء لفرنسا لتدشين المندير أو معبد الطائفة الذي هو الأكبر في أوروبا على مساحة 5000 متر، وفي ضاحية باريس بمدينة بوسي سان جورج تم تشييد هذا المعبد الذي يمثل طائفة سوانياران الهندوسية، والتي تمجد الإله فيشنو واحد من أهم الآلهة الهندوسية، وهو جزء من الثالوث المقدس الذي يضم تشيفا وبراهما. حادثة برج إيفل غطت على تشييد المعبد وسلطت الضوء على منظمة BAPS الهندوسية المرتبطة برئيس الوزراء القومي الهندي ناريندرا مودي، وسلطت الضوء على التطرف الهندوسي وسكوت السلطات الفرنسية عن ممارسات هذه الطائفة. هناك سؤال يجيب عنه الباحث الفرنسي جون جوزيف بوالو، لماذا يتم الحديث الآن عن التطرف الديني الهندوسي في حين أنه معروف في الهند وموثق؟
2: C'est la première fois qu'on ose en parler. Dans les organisations qui sont chargées de suivre les sectes hindoues sont à un niveau très très élevé.
1: نعم، هذه المرة الأولى التي نجرؤ فيها التحدث عن هذا الأمر. في المنظمات المكلفة بمتابعة الطوائف الدينية تأتي الطوائف الهندوسية في مستوى مرتفع جدا، لأن هناك فضيحة اليوغا أتمان وهناك ملفات أخرى. وبالفعل منذ انتخاب رئيس الهند ناريندرا مودي من الواضح أن هناك تزايدا في هذا التيار الهندوسي، وهذه التيارات معقدة لأنها قد تكون إن صح التعبير أصول، كما أنها تيارات متطرفة وعنيفة بشكل واضح، وهذا مرتبط بممارسات دينية في الهند معروفة جدا. وهذا ما يعطي ببساطة الانطباع بأن السلطات الفرنسية، ولأنها ترغب في الحفاظ على علاقات متميزة مع الهند التي تعد أحد أكبر زبائن السلاح الفرنسي، قد قبلت نوعا ما بغض الطرف عن بعض الممارسات. وعلى وجه الخصوص من الواضح أن وزير الداخلية أو وزير الخارجية الفرنسي قد أعطوا موافقتهم على حضور هذا الزعيم أو الجورو الشهير الذي يتمتع بسمعة حادة ومثيرة للجدل. لقد كانوا على علم بذلك، لكنهم ببساطة في موقف محرج للغاية بسبب هذه العلاقة المتميزة مع الشريك يوصف بالاستراتيجي يسمى الهند. حركة BAPS نشأت في القرن 19 في ولاية جوجرات مسقط رأس رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وهي أيضا مركز محوري للقومية الهندوسية وشبكاتها العديدة بما فيها الأكثر تطرفا. خلال العقود الأخيرة هذه المجموعة توسعت في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتقول إن عدد أتباعها يتجاوز 1,000,000 شخص، وتمتلك 1,300 مندير موزعة في أنحاء العالم. في فرنسا تعود قصة معبد بابس إلى عام 2016 وتندرج بحسب القائمين على المشروع ضمن تاريخ من الحوار بين الأديان. العديد من المختصين يؤكدون على أن الهند العلمانية التي نعرفها باتت بعيدة تماما، وتركت المجال لهند متطرفة منذ مجيء مودي للحكم، وأن هذا المعبد الفرنسي قد يشكل قناة لنفوذ القوة الناعمة لليمين المتطرف الهندوسي في فرنسا وأوروبا، والذي تشير عدة تقارير إنه متورط في ملفات فساد والتجار بالبشر وعمليات اغتصاب. هذا عدا تهم تصفية الأقليات المسلمة والمسيحية في الهند. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة، إلى اللقاء.
0: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: Anaïs Rosso.
4: Des pieds qui bougent vraiment, qui le

0: مونتي كارلو دولية.
1: نصل وإياكم إلى نهاية الجزء الأول من مساء مونتي كارلو الدولية. تذكير بأبرز عناوين الأخبار يأتيكم بعد قليل، قبل أن نفتح صفحة النقاش والتي نخصصها اليوم لليمن، والسؤال تحديدا: هل تتجه السعودية نحو حرب مفتوحة مباشرة مع الحوثيين؟ هذا هو سؤال الساعة بعد التصعيد الكبير الذي حدث في جنوب السعودية، وما تقول أو ما يقول حوثيون بأنه استهداف سعودي بعشرات الغارات الجوية لمحافظات وقرى يمنية. كل ذلك يأتيكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: إيمان الحمود.
1: هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. إيران توسع حرب الناقلات في الخليج، والنفط يتجاوز حاجز 100 دولار. الحوثيون يتهمون السعودية بشن عشرات الغارات في اليمن خلال الساعات الماضية. قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ونتنياهو يتوعد إيران ووكلائها في المنطقة من جنوب سوريا. باريس تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبي للمنافسة في هذا القطاع.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: هل تدخل السعودية حرباً مباشرة مع الحوثيين؟ سؤال لم يعد مجرد سيناريو في العالم الافتراضي، بل بات يطرح بقوة بعد التصعيد العسكري غير المسبوق والذي وصل إلى العمق السعودي واستهداف منشآت للطاقة ومدن في جنوب المملكة وسقوط عشرات الإصابات. الرياض إذن تتحدث عن تصعيد خطير وتتوعد بالرد، والحوثيون يقولون بأن الرياض قد بدأت بالفعل بتوجيه ضربات جوية إلى الأراضي اليمنية. فهل نحن أمام جولة تصعيد عابرة أم أن هدنة السنوات الماضية باتت في طي النسيان والمنطقة تتجه مجددا نحو حرب سعودية حوثية مفتوحة؟ دعونا نفتح هذا الملف للنقاش ونستضيف من الرياض الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث، ومعنا في الاستوديو الكاتب والصحفي اليمني عمار النجار. أهلا وسهلا بكم أعزائي. مرحبا دكتور عبد العزيز.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا.
0: دكتور، نبدأ معك الحديث ونسألك سؤالا محددا، إلى أين تتجه جولة التصعيد الحالية بين السعودية والحوثيين؟ الحوثيون يقولون بأن المملكة بالفعل بدأت برد فعل تجاه ما حدث، ولكن حتى الآن السعودية لم تتبنى شيء، يعني لم نسمع أي شيء رسمي من الجانب السعودي.
1: في اعتقادي أن هذه الادعاءات الحوثية غير صحيحة، لأن المملكة حافظت على ضبط النفس إلى أقصى درجاتها واستخدام البعد الدبلوماسي والسياسي، ولكنها وصلت مرحلة لا يمكن قبول. فنحن استمعنا إلى بيان الناطق العسكري باسم قوات التحالف، واستمعنا إلى حديث سمو وزير الخارجية بالأمس، والبيان الصادر من قبل مجلس الوزراء السعودي بالأمس كانت كلها تؤكد على قضية أنه لا يمكن قبول هذه الاعتداءات، ولا يمكن تمريرها الاعتداء على المدنيين وعلى المنشآت المدنية. لابد أن يواجه هذا بردة فعل. وفي اعتقادي أن أيضا العمليات التي تمت اليوم سوف يتم صدور بيان يوضح من الجانب السعودي، ولكن اعتقادي أننا قربنا من مرحلة مهمة جدا، وهي أن هنالك عمليات سوف تتم لها هدفين. هنالك هدف له علاقة بالبعد الدولي بالنسبة لمضيق باب المندب وحرية الملاحة والاعتداءات التي تقوم بها الحوثيين على هذا الوضع، والوضع الآخر هو تبديل الواقع على الأرض، وهذه مسؤولية الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية هي من يقوم بهذا، لأنه أيضا هي استنزفت كل الصبر ووسائل الدبلوماسية وبدأت تتحرك على عدة مواقع وجبهات. فنحن أمام واقعين جديدة، واقع السعودية تتبنى والمجتمع الدولي وهو عملية حرية الملاحة في باب المندب، والواقع الآخر هو تبديل الواقع على الأرض وهو الحوثي ومهاجمته في أماكن. لذلك نتوقع الأيام القادمة سوف نشهد عمل عسكري كبير وليس بسيط على مختلف الجبهات والمستويات، لا سيما أن الحوثي تمادى ولم يقدر الصبر السعودي، وعمليا هو من بدأ بتاريخ الطيائرة القادمة من طهران حينما أصر على نزولها واستمر في الأسلوب الذي استخدمه. نعم. في ذلك الوقت، فهو من خرق يعني الهدنة التي كانت موجودة وحرص عليها، وهو من طرح المطار بالمطار والميناء بالميناء، ويعني حاول يستخدم هذا الأسلوب. فلذلك نعم. يعني هو اعتقد مخطئا أن إيران كسبت الحرب والجولة، واعتقد أنه يستطيع الآن الاعتماد عليها بشكل أو بآخر، ولذلك خطأه في الحسابات والتقييم والتقدير سوف يتم دفعه.
0: طيب صديقي عمار، يعني كيف تفسر أنت لجوء الحوثيين إلى فتح كل هذه الجبهات في وقت الداعم الأكبر إيران في أضعف يعني موقع حاليا؟ يعني كيف يمكن أن نفسر أن يفتح الحوثيون جبهة مع الحكومة الشرعية، أن يفتحوا جبهة مع السعودية، استجروا غضب كل المنطقة عليهم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة؟
2: من وجهة نظري أن الضعف الإيراني الحالي في هذه المرحلة الحساسة هو من دفع إيران إلى التصعيد في الجبهة اليمنية. بالنسبة لمضيق هرمز، بدأ يفلت هذا الملف المهم من بين أصابع النظام الإيراني وكذلك الحرس الثوري الإيراني، ولم يؤدي الأهداف التي كانت تطمح إليها إيران بشل المجتمع الدولي. لذلك تحاول إيران مضاعفة الضغط على المجتمع الدولي من خلال السيطرة على مضيق باب المندب ليشكل قوس وضغط كبير على المجتمع الدولي في مضيق هرمز وفي مضيق باب المندب. هي تحاول في هذه المرحلة أن تكسب ورقة ضغط قوية في حال أي مباحثات قادمة، لذلك تدفع بجماعة الحوثي بالتركيز بشكل مباشر على جبهة باب المندب والتقدم نحو هذا المضيق الاستراتيجي. القرار لم يكن حوثيا، لو كان حوثيا لتقدم الحوثي إلى مناطق أخرى في اليمن للسيطرة على النفط وعلى الغاز الذي يمكن من خلاله أن يمول المناطق التي يسيطر عليها ويمول حربه، لكنه يركز بشكل كبير على المناطق التي هي محاذية لباب المندب للتقدم نحو هذا المضيق الاستراتيجي لخدمة الأهداف الإيرانية التي صرح بها الحرس الثوري الإيراني والتي صرحت بها إيران مرارا وتكرارا من بداية الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الضعف الذي تعاني منه إيران حاليا بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستبدله في أوراق قوة خارج المناطق الإيرانية. كذلك هي تريد أن تبعث برسالة إلى المجتمع الدولي في أن الحلفاء أو ما يسمى بالمحور ووحدة الساحات ما زالت فاعلة، ومنها في اليمن التي كانت تعتبر كآخر السهام الموجودة في جعبة النظام الإيراني بقوتها وحافظت على تماسكها خلال الحرب الدائرة.
0: طب كلام منطقي عمار، ولكن دكتور يعني شاركنا على الحديث، إيران تتواصل مع السعودية دائما، وزير الخارجية الإيراني على تواصل دائم مع وزير الخارجية السعودي، يعني كيف يمكن أن نفسر اندلاع الجبهة اليمنية أو اشتعال الجبهة اليمنية خاصة تجاه السعودية في ظل هذا التواصل الإيراني، إذا ما اعتبرنا أن هذا القرار إيراني كما قال عمار؟
1: أي التواصل لا يعني التوافق، التواصل ربما هو يكون السعودية قررت أن تبقي لأن هي ترى أن المصلحة في خفض التصعيد وفي إبقاء الحوار الدبلوماسي والسياسي قائم ومحاولة تبادل وجهات النظر، فهي لم تقطع تواصلها مع إيران، لكن إيران هي من يرتكب هذه الحماقات والأخطاء بالمواقف التي تتخذها وبتفعيل دور الأذرع التابعة لها. وإحنا شاهدنا في السعودية كيف تحملت لمرحلة معينة ما كان يأتيها من ضربات من العراق وكيف ردت عليها رد واضح وصارم في هذا الجانب. أنا في اعتقادي نحن أمام مرحلة جديدة في الصراع في اليمن من تحرك الشرعية وعلى مختلف الجبهات، وأيضا من ناحية المملكة العربية السعودية لضمان حرية الملاحة، هي والمجتمع الدولي الذي يرى أن هذا العمل عمل إجرامي ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. الخطأ إذا كان هو إيراني في تحريك الجماعة الحوثية لإبقاء التفعيل وإبقاء كذا، فهي أيضا هذا خطأ كبير، ومن يدفع الثمن هو الشعب اليمني وليست إيران. إيران بعيدة وتوجه، ولكن من يدفع الثمن هو الشعب اليمني بالدرجة الأولى اللي لا ذنب له يعني. طيب. ولكن الحراك الآن أنا في قناعتي هذه الأيام سوف يكون كبير.
0: طب حراك كبير الدكتور يعني متشائم حيال المرحلة المقبلة، ولكن عمار يعني الجولة الحالية هل يمكن أن نعتبرها جولة تصعيد عابرة أم أنها فعلا مدخل لمواجهة مباشرة مفتوحة لا أحد يعرف إلى أين ستتجه في اليمن؟
2: طبعا المؤشرات الأخيرة والجبهات المشتعلة في مناطق متعددة في اليمن تؤشر على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة كسر عظم ومرحلة حاسمة بالنسبة للأطراف المتصارعة. الحكومة اليمنية صرحت في أكثر من مرة أن مرحلة الحسم حانت، وأن الصبر الاستراتيجي والدعوة إلى السلام مع جماعة الحوثي فشلت، وأن حتى تصريحات التي قرأناها من بعض وسائل الإعلام بأن المملكة العربية السعودية أبلغت الولايات المتحدة أن كل قنوات التواصل مع جماعة الحوثي للبحث عن مشروع سلام في اليمن فشلت، وأن جماعة الحوثي متعنتة. الآن حسب التصريحات وحسب الجبهات نرى أن معركة حاسمة ستدار وستكون يعني نهائية، ومن سيسيطر فيها سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي سيحكم بعد ذلك لفترة طويلة. لكن إيمان أود أن أضيف إلى كلام الضيف الكريم من الرياض في أن جماعة الحوثي عندما تستهدف المملكة العربية السعودية جماعة الحوثي لم تكن تتوقع أن الرد من الحكومة الشرعية سيكون بهذا الكثافة، وأن جبهات أخرى ستفتح ما عدا جبهة الساحل الغربي وكذلك في تعز. كانت دائما تراهن على الصبر الاستراتيجي والدعوة للسلام التي تقدمها المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية، ولم تكن تتوقع أن ردة الفعل ستكون بهذه الحدة وبهذه القوة، وأن الحكومة الشرعية ستتقدم في محافظة مأرب وفي محافظة البيضاء وكذلك في محافظة الجوف. هي استهدفت المملكة العربية السعودية للضغط على المملكة العربية السعودية من أجل الضغط على الحكومة الشرعية لوقف العمليات العسكرية وعدم توسيع مسرح العمليات في مناطق متعددة في اليمن. هي وسيلة ضغط للضغط على الحكومة الشرعية من قبل المملكة العربية السعودية. لكن على ما يبدو أن هذا الخيار الحوثي جاء حكسيا، والمملكة العربية السعودية تريد التصعيد أكثر، والحكومة الشرعية مصرة على خوض معركة أخيرة لتحرير اليمن من جماعة الحوثي.
0: طيب دكتور، قرأنا بيانا داعما إماراتيا للخطوات السعودية والخطوات الحكومة الشرعية في اليمن، يعني هل تتوقع أن ينضم أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي ربما ممن تخلفوا عن هذه المعركة أن ينضموا إلى هذه المعركة قريبا؟
1: والله أنا في اعتقادي كل من حاول وكل من أبعد نفسه وأخذ خط بعيد عن الواقع راح يضطر الآن أنه يرجع ويحاول لا يفوته الركب. لا سيما أيضا أنا حبيت أنوع على نقطة مهمة، وهو الموقف الأمريكي والبيان الأمريكي جاء مؤيدا للجهود التي تقوم بها الشرعية والمملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأيضا أدان إدانة شديدة
0: أوروبا أيضا، هناك بيان أوروبي حول هذا.
1: نعم صحيح، وأيضا الولايات المتحدة استعدت على تقديم معلومات كافية وما يسمى بشيرينج في انتليجنس، مشاركة معلومات استخبارية دقيقة، ربما لا تشارك في العمليات العسكرية بالرغم أن أوروبا لها دور مهم جدا في أمن مضيق باب المندب ولديها وحدات بحرية مهمة. لكن أنا اعتقادي أنه الآن هو وقت للحسم، سواء مضيق باب المندب وحرية الملاحة وعدم السماح بتكرار ما حدث، وأيضا الشرعية الجهود التي تقوم بها، وأكثر من 200,000 جندي الآن على أرض الواقع موجودين يمارسون الدفاع عن وطنهم وتحرير الأراضي التي احتلها الحوثي والتي مارس فيها أسوأ الأعمال الإنسانية، وأيضا قدراتها. السؤال المهم هو الآن ما هي القدرات التي تبقت لديه حتى يستطيع أن يستمر؟ يعني أمس كان تعليق سمو وزير الخارجية السعودي واضح، بمعنى أنه هو فتح على نفسه باب لا يعلم مقدار وحجم الرد الذي يأتي. فهو القدرات التي بقيت لديه هي قدرات محدودة، معظمها تكمن في درونات تستخدم، قد يكون لها تأثير بسيط ولكن لا يمكن أن تحسم.
0: مؤذية للدرونات دكتور كبيرة. نعم، حتى لو كانت بسيطة فهي مؤذية في كثير من الأحيان. عموما
1: صحيح مؤذية، ولكن بالإمكان الرد والتعامل معها.
0: دكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للكاتب والصحفي اليمني عمار النجار، كنت معنا في استديوهات مونتي كارلو. شكرا لكم أعزائي.
1: شكرا.
3: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية.
0: نجحت الكويت في استعادة جزء كبير من صادراتها النفطية لترتفع إلى نحو 1,000,000 برميل يوميا، وذلك بعد تراجعها الحاد خلال الأشهر الماضية. لكن هذا التعافي لا يمثل عودة كاملة إلى مستويات ما قبل الحرب، كما أن استمرار المخاطر في مضيق هرمز يجعل استدامته غير مضمونة والتكاليف أعلى من المعتاد. ينضم إلينا مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي في النشرة الاقتصادية. زياد، بعد التحية، ما دلالة وصول صادرات الكويت إلى 1,000,000 برميل يوميا، وهل عادت إلى مستوياتها الطبيعية؟
4: نعم، وصول الصادرات الكويتية إلى 1,000,000 برميل يوميا يمثل تحولا مهما مقارنة بالتعطل الحاد الذي شهدته في الأشهر الأولى من الحرب. الكويت كانت تصدر في المتوسط نحو 1.6 مليون برميل يوميا، وبالتالي فإن المستوى الحالي يعادل نحو 63% فقط من صادراتها السابقة، وبقاء فجوة تقارب 600,000 برميل يوميا. هذه الفجوة ليست صغيرة بطبيعة الحال، فهي تعادل نحو 18 مليون برميل شهريا أو 220 مليون برميل على أساس سنوي. وباحتساب سعر نفط قريب من 98 دولار للبرميل، فإن القيمة السوقية النظرية للصادرات الكويتية الحالية تبلغ نحو 98 مليون دولار يوميا. لكن من المهم التمييز هنا بين تعافي حجم الصادرات وتعافي صافي الإيرادات. الكويت قد تبيع الآن 1,000,000 برميل لكنها تتحمل تكاليف أعلى بسبب أجور الناقلات وتأمين مخاطر الحرب والنقل بين السفن، وبالتالي فإن صافي العائد من كل برميل قد يكون أقل من العائد الذي كانت تحققه الكويت قبل الأزمة حتى مع ارتفاع أسعار النفط حاليا. كمان تحسن الصادرات الكويتية التي ضمن تعافي خليجي أوسع لكنه غير مكتمل لحد الآن. الصادرات الخليجية عبر الخليج قد ارتفعت أخيرا بين 7 إلى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بحوالي 4 ملايين في منتصف يوليو الماضي، لكنها لا تزال أقل كثيرا من مستوى يقارب 20 مليون برميل يوميا قبل بدء الحرب في منطقة الخليج.
0: كيف استطاعت الكويت زيادة صادراتها رغم استمرار مخاطر مضيق هرمز زيادة؟
4: نعم، اعتمدت مؤسسة البترول الكويتية على تغيير طريقة إدارة سلسلة النقل وليس على إيجاد مسار جغرافي بديل للمسار البحري الخليجي. جمعت الكويت بين استخدام ناقلاتها المملوكة للدولة واستئجار ناقلات إضافية من السوق إلى جانب تسليم بعض الشحنات مباشرة إلى العملاء من خلال تنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى خارج منطقة مضيق هرمز. فبدلا من استخدام أو إدخال جميع الناقلات العملاقة إلى الموانئ الكويتية وإبقائها داخل منطقة الخطر لمدة طويلة، عملت الكويت على استخدام ناقلات أصغر أو متوسطة الحجم لنقل النفط من الكويت عبر المضيق ثم تفريغه في ناقلات أكبر خارج الخليج. بهذه الطريقة يمكن تجميع شحنتين تقارب كل منهما 1,000,000 برميل في ناقلة عملاقة واحدة تتولى الرحلة الطويلة إلى آسيا وأوروبا. اقتصاديا تحقق هذه الآلية عدة فوائد للكويت. أولا تقلل الوقت الذي تمضيه الناقلة العملاقة داخل منطقة الخطر وتوزع المخاطر على عدد أكبر من الناقلات الصغيرة بدلا من تعريض شحنة ضخمة واحدة للخطر، وتحافظ على الناقلات العملاقة لمهمة الرحلات الطويلة. وأخيرا تمنح هذه العملية الكويت مرونة أكبر في تسليم النفط مباشرة خارج المضيق إلى العملاء الذين لا يرغبون في إرسال ناقلاتهم إلى داخل منطقة الخليج.
0: شكرا جزيلا لك زياد الهاشمي. الحدود اللبنانية السورية معركة مفتوحة في وجه التهريب. روبورتاج تيريز جدعون.
5: على امتداد الحدود اللبنانية السورية في منطقة البقاع اللبناني شاحنات تعبر ومسافرون يتنقلون، لكن خلف هذه الحركة الطبيعية نشاط آخر أكثر خطورة، عمليات تهريب للبضائع بعيدا عن الرسوم والرقابة. وبين هذه المسالك يعيش أبناء المناطق الحدودية على وقع مخاطر لا تقتصر على الخسائر الاقتصادية بل تمتد أحيانا إلى سلامتهم وأمنهم في مناطق شهدت في مراحل المختلفة توترات واشتباكات وأطلاق نار.
6: نسمع صوت أطلاق نار وأصوات مخيفة، مطلوب أنه ينضبط هذا الشيء وينحط حدود.
7: مش ولا بد المناطق التهريب إجمالا بيصير فيها مقاومات.
8: المناطق الحدودية فيها تهريب يكون فيها شغلات عملات مشاكل اشتباكات أصوات نار، أكيد عنده يكون هذا الشيء.
5: البضائع المهربة تنافس التاجر الذي يلتزم بالقوانين، وتحرم الدولة من جزء من الرسوم والضرائب، كما تساهم في توسيع سوق غير شرعية يصعب ضبطها. الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
9: طبعا وقت بيكون في تهريب إلى البلد بنكون عم نضرب الاقتصاد الشرعي، يعني عم نضرب الشركات الشرعية اللي بتدفع الضرائب، في حين أنه عم نشجع الشركات اللي ما بتدفع ضرائب والشركات اللي عم تجيب ضاعة تهريب، بحيث أنه كمان عم تضرب هذه الشركات وتؤدي فيها إلى الإفلاس.
5: ويلمس السكان أثار التهريب بشكل مباشر، من ارتفاع المنافسة غير المشروعة إلى المخاطر الأمنية التي قد ترافق حركة المهربين عبر المسالك غير الشرعية. أحمد يروي المعاناة.
10: ضاعة بتفوت على لبنان، بتطلع من لبنان، مواد غذائية وغيرها، وشي رخيص عندهم، الشي الغالي عندنا هيك. هلأ العالم كله بيلحق رخيص بالنهاية.
8: أكيد هلأ لما الناس بدها تهرب لعنا نحن منتركهم، نحن ما لنا فيهم، في جيش بيتصرف، في دولة بتتصرف.
11: يلا شباب يلا يلا تهريب لبنان.
5: وفي جانب آخر من المشهد يبرز تهريب الأشخاص، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة شبكات يشتبه بتورطها في تسهيل عمليات العبور غير الشرعي. رئيس رابطة مخاتير جنوبي بعلبك في البقاع اللبناني أحمد طليس.
12: هلا يمكن تبقى صوب منطقة عكار هونيك تداخل الجغرافي والديموغرافي أكثر من عنا من هون، يعني بيقطع الواحد بيحمل كيس بيقطع من ميلة لميلة من النهر هين عليه، عنا لا صار بده يهرب بده يقطع مسافات واسعة وصارت مشقة عليه التهريب، ما عاد توفي معه المهرب، كمية التهريب تصير شبه مفتوحة.
5: أما المخدرات فتشكل ملفاً أكثر حساسية مع محاولات متكررة لإخفائها داخل مركبات أو تهريبها عبر طرق مختلفة.
13: السنة أخف من اللي قبله وقبله، كان قبل انفجارات وعيلتين ببعضهم بتقتلوا كرمال شمي كرمال تهريبي كرمال هيك.
5: مع تغيير طرق التهريب وأساليبه تبقى المواجهة مفتوحة بين أجهزة تحاول ضبط الحدود ومنع استغلال المسالك غير الشرعية ومهربين يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لتجاوز الرقابة. تراج جدعون، البقاع اللبناني، مونتي كارلو الدولية.
0: هو موعدكم اليومي مع النشرة العلمية وإلي أيوب.
14: أهلاً بكم إلى النشرة العلمية وها هي العناوين. ملكية جزر باتانس ذات الطبيعة الغناء مسألة تحتدم بين الفلبين والصين. العواصف الترابية دهورت جودة الهواء ببلوغها مستويات قياسية العام الفائت. مادة الكرياتين تلعب دوراً في تحسين مزاج مرضى الاكتئاب وفق دراسة كندية. هل ملكية جزر باتانس ذات الطبيعة الغناء بموقعها الجميل في أقصى شمال الفلبين تعود تاريخياً للصين أو للفلبين؟ سؤال تكون الإجابة عليه بأن سيادة الفلبين على جزر باتانس محسومة وليست موضع نقاش، غير أن مجموعة أكاديميين صينيين فتحوا النقاش في هذه المسألة أواخر حزيران يونيو الفائت خلال ندوة نظمتها جامعة جينان في مدينة غوانشو. في ختام الندوة الصينية صدر بيان يدعي أن جزر باتانس تمثل امتداداً جغرافياً لتايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، إذا ما علمنا أن جزر باتانس لا يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة وهي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن تايوان. تعليقاً على استنتاجات الندوة الصينية ومزاعمها، إن المتحدث العسكري الفلبيني لشؤون بحر الصين الجنوبي الأميرال روي فينسنت ترينيداد وصف ادعاءات الندوة بأنها شكل من أشكال استراتيجية التقطيع التدريجي سلامي سلايسينج. يستخدم اصطلاح التقطيع التدريجي للإشارة إلى محاولة الصين توسيع نفوذها الإقليمي عبر خطوات صغيرة ومتدرجة. حري بنا التذكير بأن العلاقات بين الفلبين والصين شهدت توترات متكررة في السنوات الأخيرة بسبب النزاع حول بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه، رغم صدور حكم دولي يعتبر أن لا أساس لتلك المطالبات قانونياً. لكن الصين تشاء الهيمنة على قناة باشي التي هي واحدة من أكثر الممرات البحرية ذات الاستراتيجية العسكرية في آسيا، حين نعلم أن جزر باتانس تقع في قلب تلك القناة التي تربط بحر الصين الجنوبي بالمحيط الهادئ. العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية في بعض الدول سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية، حسب ما أشار أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن الغبار الجوي. شهدت شمال أفريقيا والشرق الأوسط عواصف ترابية كبيرة تسببت بتدهور جودة الهواء وانخفاض مستوى الرؤية بشكل حاد، كما أن العواصف الترابية تقلل من الإنتاجية الزراعية وتعطل النقل البري والجوي وترهق أنظمة إمدادات المياه والطاقة وتلحق أضراراً بالنظم البيئية، وفق ما قالت في بيان سيليستي ساولو الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. معلوم أن مادة الكرياتين التي يحصل عليها الجسم بشكل طبيعي من الغذاء تساعد خلايا الجسم في توليد الطاقة. يلجأ الرياضيون إلى الاستعانة بمادة الكرياتين التي يحصلون عليها بتركيز أعلى من خلال مكمل غذائي يستخدم في بناء العضلات. الجديد بخصوص مادة الكرياتين على ضوء ما ورد في نتائج دراسة كندية قدمها باحثون من جامعتي تورونتو وأوتاوا هو أن مادة الكرياتين توجد أيضاً في المخ وأنها ربما تساعد في علاج أعراض الاكتئاب. الدراسة الكندية التي أشرف عليها الباحث بسام جوريوس فارس وصدرت في مجلة برين ميديسن ذهبت أبعد من ذلك لتخرج بخلاصة مفادها بأن مرضى الاكتئاب يحققون مزيدا من التحسن إذا ما تناولوا مادة الكرياتين ضمن أدوية علاج الاكتئاب التي يحصلون عليها، فيما توصلت باقي الدراسات إلى أن الكرياتين يساعد أيضا في علاج الاضطرابات المعرفية. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

بهذا نأتي وإياكم إلى ختام فترة مساء مونتي كارلو الدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونشكر الزملاء في قاعة الأخبار، نشكر ريمي من هندسة الصوت، وأيضا سامية من على الأعداد. أنا إيمان الحمود، ألقاكم غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: إيمان الحمود.
1: هي السادسة مساء بتوقيت باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. إيران توسع حرب الناقلات في الخليج، والنفط يتجاوز حاجز $100. الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 40 غارة جوية في اليمن خلال الساعات القليلة الماضية. قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ونتنياهو يتوعد من جنوب إسرائيل من جنوب سوريا عفوا يتوعد إيران ووكلائها في المنطقة. باريس تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبي للمنافسة في هذا القطاع. شكرا جزيلا مرة أخرى.

للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. مراسي ميشا خليل.

0: سأبقى بانتظار يوم جميل صنعته في مخيلتي. أحييكم بهذه الكلمات للشاعر الفلسطيني محمود درويش، وأفتتح بها هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي. اليوم نتعرف على معرض للفنان التشكيلي خالد حوراني يحمل عنوان 1030+، ونكتشف موسيقى عازف الباس والكونترباس التونسي وسيم بن رحومة. أهلا بكم في مراسي اليوم، متمنية لكم وقتا طيبا برفقتنا.
1: ثقافات متمردة.
0: يعود الفنان التشكيلي خالد حوراني بمعرض جديد يحمل عنوان 1030+ في جاليري زاوية في رام الله. معرض يستمر حتى أواخر شهر سبتمبر الجاري. خالد حوراني أحد الفنانين البارزين في المشهد الفني الفلسطيني، يقدم مجموعة من الأعمال المستوحاة من صور التقطت في غزة ويحولها إلى فضاء رمزي سماوي تتقاطع فيه الذاكرة والمأساة والرغبة في الحرية والأمل. خالد حوراني.

0: الفنان التشكيلي خالد حوراني، أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا بك وبراديو مونتي كارلو.
0: طبعا اليوم نتحدث عن معرضك الجديد 1030

0: الغنى هذا الموجود صح. على حوالين مطبخنا، حوالين طاولة الأكل، حوالين المخللات، المحافظة على المطبخ نفسه. هم لهم الأمل. الناس اللي حطيتها بالكتاب هم من جانب هدول الناس، ومن جانب تاني عائلتي. مشان كان مهم لي كمان أحكي إنه إحنا الفلسطينيين صار لنا 4000 سنة شعب منسافر ومنتاجر. أنا أبوي مولود بالهند، جدي وجدتي من جهة أبوي سكنوا باليابان بأول القرن العشرين، سكنوا بالصين لفترة قصيرة، سكنوا بالسودان.
1: نعم.
0: هذا كمان بيأثر على المطبخ.
1: أكيد. وهذا اللي تحدثت عنه أنت، أن فلسطين جغرافية متنوعة. هذا التنوع بيظهر بوضوح في مطبخها، مش هيك؟ فكيف أثرت جغرافية فلسطين من الساحل الجبال والداخل والمناطق الصحراوية في طبيعة الأطباق والمكونات؟
0: طبق بتسوى بمنطقته في له ميزات واضحة. أعطيك مثال بمنتوج أنا بعشقه اللي هو اللبن الجميد اللي احنا بنستخدمه ببيت لحم، بنستخدم بالخليل وبالصحراء، هو لبن مع ملح منشف. هذا أصله شو؟ أصله إنه الناس اللي كانت ترعى غنم كانت تحافظ على اللبن من موسم لموسم وتزيد على الملح بتنشفه بالشمس.
1: صحيح.
0: هل فلسطين الناس ما بتستخدم اللبن جميد، مش موجود اطلاقا بمطبخهم، هم بيستخدموا اللبن نعاج طازه.
1: نعم.
0: هذا الاثر تبع الكلمه بالفرنسي هي تغوار، اللي هي بتشمل الارض والناس والمناخ اللي بتاثر على المطبخ.
1: صحيح.
0: بغزه يستخدم كثير الحار ويستخدم الشبت اللي هدول ما بنستخدمهم بباقي فلسطين.
1: صحيح.
0: هدول المنتوجين جايين من تجارة البهارات اللي كانت تروح من الهند للخليج العربي، ومن الخليج العربي لميناء غزة الروماني، ومن ميناء غزة الروماني إلى أوروبا.
1: نعم. يعني هذا كله بدخلنا في أمور أخرى، يعني عمانا بنرجع للتاريخ، نرجع لكل هاي الأمور. خلينا نرجع للأطباق الفلسطينية اللي بيعرفها الكثير. هناك أطباق كثيرة بنعرفها عن فلسطين، وإحنا بناكلها وبنستمتع فيها، ولكن يعني إذا سألتك أنا عن طبق معين، عرفت علي؟ شو الطبق الفلسطيني اللي بتتمنى أن يكتشفه العالم أكثر وليش؟ يعني أكيد هناك وصفات محلية بعيدة عن الشهرة، فأنت حابب تتحدث عن طبق فلسطيني بتتمنى أن يكتشف العالم؟
0: هذا أصعب سؤال. كيف نلخصه بطبق؟ بس خليني أحكي على مشان إحنا الموسم وبالتاريخ اليوم.
1: نعم.
0: ولا تحاسبيني عليه إذا سألتيني نفس السؤال بعد 3 أشهر. اليوم المسخن، مشان إحنا اليوم قبل قطف الزيتون بأكم من أسبوع، والمسخن هو
1: أساسه
0: احتفال زيت الزيتون بالزيت.
1: فعلا
0: طبق بسيط جدا، ملان أطعام، خبز الطابون، البصل، السماء، الزيت الزيتون والجاج. هو طبق كمان بيحكي على عادات انه كانت الناس تجهز المسخن ببيتها، تاخده معها على قطف الزيتون وتسخنه بقطف الزيتون على الحطب. ومشان هيك اسمه مسخن، عشان هو بنعيد تسخينه.
1: هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، جميل للغاية. نعم.
0: وليش اسمه مسخن؟ مشان الخبز كان ينخبز بالبيت، الدجاج ينطبخ بالبيت والبصل، ويتسخن بقطف الزيتون، ويستخدم عليه الزيت للعصر طازة. هذا الشيء اليوم ليش أنا بدي أشارك بهذا الطبق مع العالم، عشان كمان لازم نحكي إحنا على الواقع السياسي اللي عم بصير. لازم نحكي على مصادرة الأراضي، لازم نحكي على الهجمات
1: اللي بتصير ضد
0: المزارع الفلسطيني، وقلع الزيتون وقلع العنب. فأنا إذا بطلع لي هلأ طبق واحد هو المسخن مع كاس نبيذ فلسطيني، عشان العنب كمان لازم نذكر العالم. إنه أقدم زراعة عنب بتاريخ البشرية ما صارت ولا ببغدو ولا ببوغاني، صارت بمدينة أريحة بغزة، بيصري بالضفة، وتجارة النبيذ أيام الرومانيين كانت من مدينة غزة.
1: نعم.
0: إلى الغرب. العنب، الزيتون والقمح

0: أصلهم من عنا. ولازم نذكر العالم أن هدول اليوم بخطر من نتيجة الاحتلال.
1: نعم، إذن الحفاظ على هذا الموروث، الموروث حتى ليس فقط الثقافه، هو موروث ثقافي ايضا، يعني موروث ثقافي وموروثنا في المطبخ الفلسطيني. طب كيف بنحافظ على اصاله المطبخ الفلسطيني من دون ما نحوله لمتحف، وكيف يمكن انه يتطور ويبقى حي في الوقت نفسه؟ واكيد يعني تحدثنا عن الوصفات، ولكن هاي الوصفات شو بتعني لشخص فقد بيته ويعني وجزء كبير من الامور اللي عايش فيها، وخاصه في غزه طبعا.
0: كيف بنحافظ عليه؟ أول إشي بنكمل نطبخه بلا خجل. مشان مشكلتنا بآخر 20 أو 30 سنة كان في خجل كبير على مطبخنا. إذا بدي أحكي لك على واقع فلسطيني هون، للأسف لفترة طويلة المطاعم بفلسطين كانت تقدم أو مزات ومشاوي أو أكل غربي، ومش تقدم مطبخنا الفلسطيني
1: للأسف.
0: كمان بالعالم من كل العالم، بوساعة العالم، كثير من المطاعم الفلسطينية ما كانت تتجرأ تحكي حالها مطعم فلسطيني. اليوم لازم احنا بفخر نطبخ مطبخنا. والشي الثالث، مش لازم نحاسب بعض على وين أصلنا، سواء إحنا بالمهجر أو بالضفة أو بغزة أو بالقدس أو بالجليل. هذا التنوع هو غنى، هو قوة مطبخنا. وآخر شيء، لازم إحنا نكون واعيين كيف نستخدم ونشتري المنتوجات. إحنا اليوم صار لنا 70 سنة 75 سنة مطبخنا يسرق. إذا تسألي شخص بتاريخ وين أنت موجودة، اسألي شخص في حمص وين أصله، عندك 50% شانس أنه يكون لك إسرائيلي. إذا بتسألي المهلبية وين أصلها، للأسف بباريس اليوم 80% من الناس اللي بتسأليهم المهلبية وردوا عليك مولبي من مطعم إسرائيلي. هذا مهم إحنا اليوم نكون واعيين فيه، مشان إحنا كبشر لنا مسؤولية. صحيح. وهذا لا يطبق بس على الواقع الفلسطيني، بس هو بالواقع الفلسطيني مهم جدا، مهم جدا. مشان إحنا اليوم الزراعة بالعالم مهددة، بفلسطين مهددة بفعل بشر، بفعل إنسان محتلنا. بس بالعالم بشكل عام مهددة الزراعة، المزارع الصغير هو يعاني.
1: ومع تغيرات مناخية، يعني شيف فادي، أنا ممكن أقعد معك ساعة وإحنا نتحدث في هذا الإطار، وخصوصا عن المطبخ الفلسطيني وعن كل ذلك وعن كتابك الجديد، ولكن أعدك أنه نلتقي مرة أخرى. شو رأيك؟ ونتحدث ولو، ولكن وقت البرنامج تقريبا انتهى. أعود إذن إلى الآن إلى جولة على موقع مونتي كارلو الدولية، وأشكر الشيف فادي قطان اللي كان معنا بشكل مباشر من فلسطين، ونتمنى نسمع صوتك الأسبوع القادم. شو رأيك؟
0: بتشرف.
1: وإحنا أكثر، أهلا وسهلا فيك.
2: كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطري.
3: من مذاقات مباشرة إلى أخبار العالم عبر موقعنا mc-dolia.com. نعمات.
1: نعم، ومعنا زينب. صباح الخير زينب.
4: صباح النور نعمات. صباح الخير حنان.
3: صباح الفل والياسمين.
1: يلا خلينا نحكي عن موضوع إبعاد موظفات عن أنظار وفد هندوسي يفجر أزمة في برج إيفل، يعني وإضراب وتحقيق في باريس.
4: بالفعل. نعم.
1: شو القصة يعني؟
4: جدل واسع في فرنسا بعد أن تم إبعاد موظفات تشتغلن في برج إيفل عن بعض مواقع العمل خلال زارت وفد هندوس الأسبوع الماضي. الواقعة أثارت غضب العاملين وأدت إلى إضرابهم وإغلاق المعلم يوم الاثنين.
3: السبب؟
4: السبب، رواية الموظفين يقولون أن طلب من بعض النساء الموظفات مغادرة مواقع العمل واستبدالهن برجال أثناء مرور وفد هندوسي.
1: بدهم سيدات.
3: الهندوسيين كمان عندهم هذا.
4: يبدو أن الوفد الهندوسي طلب الحد من التعامل مع النساء. إدارة البرج، برج إيفل، قررت أو اعترفت بأن قبول هذا الشرط ما كان ينبغي أن يحدث، لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال. والقضية بطبيعة الحال سرعان ما تجاوزت أسوار البرج وتحولت إلى جدل سياسي. عمدة مدينة باريس إيمانويل غريغوار أعلن عن فتح تحقيق لكشف الملابسات، وأكد مشروعية غضب الموظفين. رئيس الجمعية الوطنية كذلك نددت بالواقعة، وقال قالت أنه لا يجب أن تقدم طالب زوار أجانب إلى تنحي النساء. وزارة المساواة كذلك شددت على أن المساواة بين النساء والرجال مبدأ ولا توجد استثناءات. الموضوع خلق جدلا واسعا ويتم التحقيق فيه حاليا, ونحن على معهد على موقع متكل الدول نتابع الموضوع.
3: أنا أصبحت أحس بأنه يجب أن أحول نفسي إلى قرد. لا أدري لماذا.
1: حاولي ممكن. والله العظيم قريبا جدا.
3: والله النساء تعاني
1: في كل مكان.
3: يلا
1: يلا نروح للمغرب. عندكم حنان الانتخابات التشريعية الآن في المغرب.
3: يس, هذه الانتخابات من يملك مفاتيح صناديق الاقتراع؟ الشباب في الهامش, ماذا يحدث يا زينب؟
4: نعم, يتجه المغرب نذكر إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر أيلول المقبل, والحملة الانتخابية تنطلق يوم الخميس يوم الغد, ولكنها بدأت بشكل غير رسمي بالفعل في البلاد. لكن مع اقتراب موعد الاقتراع تبرز مفارقة لافتة. الشباب الذين كانوا في صلب الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي وسمو وجودهم في قلب أحداث السبتة لا يمثلون سوى 4% من المسجلين في اللوائح الانتخابية. هنا نتحدث عن الفئة العمرية بين 18 و24 عاما. المعطيات الرسمية تظهر بأن أكثر من 15 مليون ناخب مسجلون, والفئة الأكبر سنا هي الأكثر تمثيلية. مثلا من تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر يمثلون نحو 29% من المسجلين مقابل 15 فقط للفئة بين 25 و34, وكما ذكرنا أيضا 4% فقط لل 18 إلى 24 عاما. ذلك طرح سؤالا حول من يملك فعليا مفاتيح صناديق الاقتراع المقبلة في البلاد, كما قلنا خاصة وأن الشباب كانوا في قلب أحداثها. عفوا, في حديثه لمونتي كارلو يوم أمس رأى إدريس الشرقاوي السموني مدير جريدة الحدث عفوا أن الجيل الجديد يشعر ربما بالإحباط ويفقد الثقة في المؤسسات. ونحن على موقع مونتي كارلو الدولي نتابع موضوع وملف الانتخابات التشريعية في المغرب التي ستنطلق في أقل من أسبوعين.
1: نعم, خلونا نروح على الصين وسنغافورة. الصين وسنغافورة تتصدر تقييم بيزا للتعليم, ولكن مع تراجع مقلق في القراءة.
3: صار كونكتد ولا شو؟
1: حتينا عن الموضوع.
4: الصين حققت بالفعل أفضل أداء في العلوم وهو الرياضيات. سنغافورة تصدرت نتائج القراءة, كما حضرت أنظمة تعليمية أخرى أسيوية أخرى مثل تايوان واليابان وكوريا الجنوبية أيضا ضمن أفضل أداء في التقييم, إلى جانب إستونيا وبريطانيا ونيوزيلندا. لكن المؤشر الأبرز في نتائج هذه العام هو التراجع المستمر في نتائج القراءة والرياضيات داخل دول منظمة التعاون والتنمية. تقول المنظمة إن واحدا من كل 5 طلاب في سن 15 أصبح ضمن فئة أصحاب الأداء الضعيف في المواد الثلاثة المجتمعة. وتكتسب القراءة هنا أهمية خاصة وفق المنظمة باعتبارها أساسا لمعظم عمليات التعلم الدراسي. فتراجع مستوى الطلاب في القراءة هو مؤشر مهم حسب المنظمة, التي تربط ذلك بتغيير عادات القراءة والانتشار الواسع للشاشات والأجهزة الرقمية وتراجع إقبال الشباب على القراءة, إضافة إلى التغيير الذي طرأ على علاقة الطلاب بالمدرسة منذ جائحة كورونا.
3: جميل.
4: نتائج فرنسا تبقى النتائج قريبة من متوسط دول المنظمة في العلوم, لكن البلاد تواصل تراجعها أيضا خصوصا في الرياضيات والقراءة.
3: كل هذا على موقعنا mc-dwalia.com. وفقط بشكل طريف, مؤشر بيزا قريته تقييم البيتزا. شكرا يا زينب
1: عبد المنعم.

0: الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوا الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوا الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوا الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوا الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. أكيد
2: مدونة اليوم
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و1:50 بالتوقيت الفرنسي على مونت كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، لمن ينضم لنا الآن ولمن يستمع لنا أيضا في إعادة البث ما بين العاشرة حتى منتصف الليل. حنان
1: يلا خليكم معنا، سنكون في دردشة هذا الصباح مع الموسيقار والفنان العراقي جمال المدرس، ينضم إلينا لنكتشفه هذا الصباح ونكتشف أيضا مساره اليوم في المجال الموسيقي. نعمات.
0: نعم، كل ذلك طبعا في مساحة حرة. وقبل ذلك سنكون مع زملائنا ميشا خليل وطارق حمدان للحديث عن تحضيراتهم لهذا اليوم وجديدهم لهذا اليوم، وأيضا سيكون هناك أيضا آخر الإصدارات.
1: آخر الإصدارات اليوم رح نذهب بكم لأصالة في مفاجأة اليوم.
0: مفاجأة أصالة، خلينا نشوفها بعد قليل. الآن أغنية ونعود.

0: إذا نستمر بكافي شو بعد قليل رح نكون مع جديد أصالة، وكما قالت حنان سيكون هناك مفاجأة أصالة وأغنيات رح نستمع لها بعد قليل.
1: يس، على فكرة يعني أصالة تابعنا مسيرتها خصوصا بعدما حدث ما حدث بسوريا، خروجها من سوريا وكل ما تعرضت له. اليوم تركض أصالة احتفالا بصدور ألبومها هذا الأخير، الألبوم السوري كما أطلقت عليه، ولكن التفاصيل ستكون في جديد الإصدارات بعد لحظات، بحيث نجد العديد من العناوين من بينها أصالة تهدي سوريا ألبوما جديدا، وكذلك عشت عمر مع هالألبوم كما تقول، يعني هذا من بين العناوين أيضا البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الإصدار. واخترنا أغنيتين أكيد بعد لحظات سنتوقف عند هذه الأغاني،
0: ولكن قبل ذلك شو رأيك لو نسمع أغنية؟
1: قبل ذلك عندي ليك دواء للشعر يا نعمات.
0: تحدثتيني عنه هذا الدواء بس لسه ما طلع، لسه فيه هو في عمالهم بيجربوه تجارب.
1: على فكرة في معلومة تقول بأن هذه الشركة أعلنت أنها تستعد للانتقال إلى دراسات متقدمة ومرحلة متقدمة من هذا العلاج، ولكن حسب أحدث المعلومات المتاحة لا ينبغي اعتبار هذا العلاج معتمد أو متاح في الصيدليات حاليا. أكيد هو واعد من الناحية العلمية والطبية، خصوصا أنه يحاول إعادة تنشيط البصيلات بدل مجرد إطالة مرحلة نمو الشعر، لكننا لا نعرف بعد مدى قدرته يا نعمات على استعادة الشعر بشكل كبير وعلى المدى الطويل. يعني احنا كلنا رح يكون عنا شعر سوالف عبلة كما أقول. أنا أتخيل نعمت بسالف عبلة كده،
0: نعم.
1: وتخيل ناجي بشعر، وتخيل عبد المنعم بشعر، وتخيل كل أصلع على وجه هذه الأرض بشعر.
0: لا بعتقد هذا لن يكون لي صلع، ولكن ربما
1: لا الصلع الوراثي صح،
0: صلع كمان.
1: يس
0: والله خطير هذا الموضوع، سنتابعه.
1: يلا
0: شو رأيك لو نسمع أغنية ونعود للحديث؟

0: قرار وحقيقة بيمشي بهالطريق وما بيعود بي بتصير بتخف شوي شوي. نعم. أكيد ما بتروح الجرح ولا الوجع.
1: نعم يعني الرسائل التي تصلنا حتى الآن وأيضا يعني جزء من مداخلات الضيوف يعني الموضوع المشكلة ليست في السحاب, يعني ليست في الواقع الافتراضي, ليست في التكنولوجيا والهاتف, المشكلة هي تجري بيننا, هي في الأرض, يعني هي من الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المراهق. هل هذا صحيح؟
0: هي الأكيد الميديا أكيد لها في دور, بس ما فينا نحمل الميديا والعالم الرقمي والسوشيال ميديا كل المسؤولية, أكيد لا. وبعدين هي بمكان ما نحن كمان الميديا والعالم الرقمي عم بيساعدنا بالعلم, عم بيساعدنا بمجال الدراسات, عم بيساعدنا بمجال الأمراض, بمجال الصحة النفسية, عم بيساعدنا بكتير أشياء. اليوم كيف نستعملها وكيف يكون في عنا تواصل مع هالجيل يلي طالع جديد هو ممتلكها أو بيقدر يستخدمها أحسن منا, هون التحدي لنا نحن كأهل وكمجتمع. بده يكون في دايما خط لنسمع ولحتى نحن كمان نتعلم ونواكبه ونقدر نمشي سوا. المراهق ما بده حدا إرشاد وتوجيه, بده مواكبة. يعني بمعنى آخر لما بيشوف حدا عم بيسمع, حدا عم مش عم بيحكم عليه. يعني سمعنا كلمات كتير قطعت انه كليتها نيجاتيف للمراهقين, هي كليتها ما مفروض تكون, لانه كليتنا ما بنغلط, ما في حدا ما بيغلط. بده يكون في مواكبة لحتى يقدر يحكي لنقدر نساعده. وبأول الموضوع مش نتركه من بعد ما يكون قطع فترة طويلة ونعزل عن العالم وصار عنده سلوكيات أخرى لحتى نجي نضوي الضوء الأحمر.
1: أعود إلى ريم سودي من تونس. أستاذة ريم, يعني هل هناك مشكلة أيضا في نقص الخدمات النفسية سواء داخل المدرسة أو أيضا بشكل عام في المدن والبلدات والقرى, أم أن عدم معرفة الناس أين يجدون هذه الخدمات؟
2: أريد أن أضيف قبل هذا فقط إنه العائلة اليوم, خلينا نقول العائلة الحديثة أو العائلة الجديدة التي نراها اليوم هي عائلة سن الزوج والزوجة يكون في تقريبا 30 أو أكثر بقليل. آلية التربية التي يعتمدونها أساسا هو إرضاء الطفل منذ صغره بالهاتف, يعني إسكاته جعله أكثر هدوءا, وهذا يجعل ويخلق علاقة تواصل أساسية بين الطفل والجهاز, بين الطفل والفضاء الافتراضي. يعني حتى وهو مراهق يوصل أنه يعني طريقة تعامله مع الأسرة هي تكون عبر الهاتف. يعني أنا نشوف أصلا من المراهقين أو الأطفال الذين يحيطون بي علاقتهم بالهاتف هي أوثق من علاقتهم بالعائلة, هو مصدر المعلومة بالنسبة لهم, هو الذي يشرف في جزء كبير من حياتهم على تربيتهم على إرشادهم. فبالتالي هو هذا, الأسرة فقدت دورها, الأم والأب فقد دورهم, العائلة الكبرى لم تعد موجودة. نحن لا يربي الجد, لا تربي الجدة, لا يربي الجار. التربية ليست أيضا في المدرسة التي أصبحت شكلها شكل ربحي بالأساس, هي مدارس خاصة تفرض على التلميذ نوعية من المناهج, ثم العائلة تطلب منه شيئا من الامتياز والتميز فقط. ليس هناك تلميذ متوسط, نريد كل أطفالنا متميزين. فالتلميذ يجد نفسه أو الطفل يجد نفسه بين فضاء افتراضي غير متوازن وليس فيه المعطيات التي تجعله نفسيته أكثر استقرارا, وبين مطالب أسرة هي أصلا مقصرة فيما يتعلق بالجانب النفسي والجانب العاطفي للطفل, تطالب منه بالامتياز. ودليل هو الرسالتين التي وصلت لك في
1: أستاذ ريم. أقرأ لك رسالة أخرى تصلنا من محمود محمود من السعودية. محمود يقول الموضوع لا يتوقف على الاكتئاب والانتحار، تعالوا إلى المدارس

0: وانظروا إلى العنف داخل المدارس، أحيانا تكون هناك معارك طاحنة بين الأطفال. ما رأيك برسالة محمود أستاذ ريم؟
1: هو حقيقة هناك سلوكيات يعني، وحتى الدراسات تؤكد ذلك، تؤكد يعني وصول أصلا المخدرات للمستوى يعني المستوى الابتدائي يعني بالنسبة لنا مثلا في تونس، إنه تم ترويج إنه فما هناك عنف نفسي في الفضاء الافتراضي، غياب لدور الأسرة، غياب لدور الإطار التربوي والشبه التربوي، كله أصبح مدجن بشكل إنه الطفل أصبح وكأنه شيء. يأتي إلى الدنيا يجب أن يكون بهذه الشاكلة، فهذا كله يخلق بين أصلا الأطفال نوعية من السلوك التنمر، التقليل من الآخر.
0: أستاذ ريم اسمحي لي، أريد أن أنتقل إلى الأستاذة هلا يوسف. أستاذة هلا يوسف معنا صحيح؟
2: مع حضرتك.
0: أريد أن أقرأ لك رسالة جيهان تكتب إلينا من طنطا من مصر. جيهان تقول: المشكلة الأساسية في التربية وتعامل الأهل عندما يبكي الطفل، يقولون له أنت راجل لا يجب أن تبكي، وأيضا عندما تعاني الفتاة يقولون أنها حساسة وعاطفية بدل من أن يتعاملوا معها بجدية. ما رأيك برسالة المستمعة جيهان أستاذ هلا؟
2: في الحقيقة رسالتها موضوعية جدا وصحيحة جدا، وده فعلا بنات كتير جدا بيتعرضوا لأن هم حساسين، بس للتهرب من أن في مشكلات بالفعل البنات بتواجهها، وخاصة في المناطق الريفية. يعني المناطق الحضرية أكثر انفتاحا على التربية الصحيحة ومراقبة سلوكيات الطفل أو الطفلة ومحاولة توجيهها في الاتجاه الصحيح. حضرتك ذكرت ان في مؤسسات المفروض ان هي تتعامل مع تصحيح هذه السلوكيات. فعلا نحن نقتصر الى ان ما فيش عندنا مؤسسات كافية للتعامل مع المراهقين، دي واحد. الحاجة الثانية، أنا مؤمنة إن الواحد ما بيتولدش عارف كل حاجة، إذن ضرورة التدريب والتدريب المستمر بدءا من اتخاذ قرار الإنجاب إلى برضو تدريب للطفل الثاني، وضرورة عدم المفاضلة بين الإخوات سواء من نفس الجنس أو من بنت وولد. نوع التفضيل دوت بيخلق عندهم الكثير من الكره والضغينة بين الإخوات. دور الأسرة مهم جدا، وللأسف يعني دور الأسرة بيقل جدا وبيتهالك مع انشغالهم في حاجات كتير. لذا ضرورة التدريب والتدريب المستمر ووجود مؤسسات مساندة للتنشئة الاجتماعية للطفل على أوجه سليمة.
0: طيب أعود أخيرا إلى دكتورة لما بنداق. دكتورة لما، يعني تحدثت قبل قليل عن العلامات الأولى التي يجب التوقف عندها والتي تشير إلى مشكلة نفسية يعاني منها المراهق، ولكن كيف يمكن للأهل التعامل مع هذه المشاكل والاعتناء بالصحة النفسية لأطفالهم باختصار شديد لو سمحتي؟
3: تعامل الأهل بده يكون مش وليد، يعني منه رياكشن لأكشن، منه ردة فعل على فعل، بده يكون من التربية. يعني الأساس بده يكون في تواصل، بده يكون في متابعة من لما بيكون الولد من عمر صغير. اليوم نحن مش لحتى نرضي الطفل بعمر صغير نعطيه التليفون يتسلى فيه، لفوق الست لتحت كل الأعمار تحت الست سنين ممنوع يحمل أي شيء إلكترونيكس، وحتى بالمدارس منع هالأشياء. تربويا كلياته خاطئ وكلياته رجع للقلم والورقة. اليوم الصورة العامة للتربية والتعليم ماشي بهالاتجاه. دور الأهل اليوم التحدي مش بس للأهل بالتربية بالفئات يلي هي أقل فقرا أو أكثر فقرا أو whatever، تحدي بكل الطبقات. يعني مهما كان الولد أهله حالته المادية عنده تحديات، اليوم قديه الأهل قادرين يتواصلوا معه، قديه يقدروا يواكبوه ويشوفوا هو من شو عم بيتوجع أو شو عم بيصير معه أو يقدروا يساندوه بهالشي، هيدا هو الطريق الصحيح لحتى ما نوصل لشي يكون منه مزبوط. هلأ بلشنا نشوف العلامات هون، بدنا نكون بدنا ديركت موم. أول شغلة ما بده يغيب عن نظرنا، يعني 24 على 24 بدنا نكون عارف متابعينه، حاطينه تحت المراقبة، أكيد مش بطريقة تضايقه بس نحن عارفين شو عم بيصير، ونحاول قد ما فينا نمدله يد المساعدة ونطلب المساعدة من الاختصاصيين.
0: شكرا جزيلا أستاذة الدكتورة لما بنداق المختصة في علم النفس التربوي، ووجه شكر إلى كل الضيفات التي شاركننا هذا النقاش. ريم سودي المكلفة بالرصد في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نور سكيجها المستشارة في حماية الطفل والتربية الجنسية للأطفال من الأردن، وهلا يسري أستاذة في علم الاجتماع من مصر. وجاء شكر إلى كل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن. غدا نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها اليوم إلى العراق.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: رغم أن العراق يعد واحدا من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، تشهد محطات الوقود فيه منذ أيام ازدحاما ونقصا في إمدادات البنزين، ما دفع العديد من المحطات إلى الإغلاق. تعيد الأزمة طرح مفارقة قديمة جديدة. ربما بلد يمتلك ثروة نفطية هائلة، لكنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد بعض المشتقات النفطية لتغطية حاجته المحلية. فما الذي يقف خلف أزمة البنزين الحالية؟ ولماذا لم ينجح العراق حتى الآن في تحويل ثروته النفطية إلى أمن طاقي مستقر؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ كوفيند حسين شرواني، الخبير في شؤون الطاقة. نرحب بك أستاذ كوفيند.
2: أهلا وسهلا بكم
0: أستاذ. العراق من كبار منتجي ومصدري النفط في العالم، كيف يمكن تفسير أن يواجه هذا البلد في الوقت نفسه أزمة في البنزين والمحروقات بشكل عام؟
2: تحياتي لقناتكم المتميزة والمستمعين الكرام. كما ذكرت، هو فعلا مفارقة كبيرة أن يكون هناك بلد يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، يتجاوز 145 مليار برميل، وهو ثاني أكبر منتج للنفط ضمن مجموعة الأوبك، ويعاني من أزمة في الطاقة ليس فقط في الوقود وإنما حتى في الكهرباء. وبالتالي هذا يعكس شيء واحد، هو يعني خلاصة الأمر هو سوء الإدارة لهذا الملف خلال العقدين الماضيين منذ العام 2003.
0: هل الأزمة الحالية هي أزمة طارئة سببها اضطراب الاستيراد والنقل، سببها ما يحدث يعني في مضيق هرمز، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أم أنها تكشف خللا أعمق ومزمنا في قطاع التكرير أستاذ كوفيند؟
2: نعم، توجد أسباب محددة لهذه الأزمة. أولا، أنه الانتاج الخام العراقي تراجع من 4.2 مليون برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا بسبب توقف شبه تام للتصدير عبر الخليج العربي ومضيق الهرمز إثر قطع التصدير من قبل الحرس الثوري الإيراني منذ بداية مارس الماضي. فهذا القطع في إنتاج الخام أيضا صاحبه تقليل النسبة المخصصة للمصافي، وبالتالي هذا هو أحد أسباب الأزمة. لكن السبب الآخر الذي للأسف طرأ مؤخرا هو أنه اكتشاف ملفات كبيرة للفساد في قطاع إدارة التصفية أو المصافي في وزارة النفط، أدت إلى اعتقال شخصيات متقدمة ذات مواقع متقدمة في وزارة النفط، منها وكيل الوزير لشؤون التصفية ومواقع إدارية أخرى. هذه كلها اتهمت بالفساد وسوء الإدارة، وبالتالي إدارة هذا القطاع في هذا الوقت الحرج بالذات تعرض لهذا الإرباك الذي ضاعف من أزمة انسيابية الوقود إلى أسواق.
0: أستاذ كوفيند، الحكومة تقول إن جزءا من الأزمة مرتبط بتأخر الشحنات المستوردة، يعني هل يمكن أن نفهم كيف يمكن لواحد من أكبر منتجي النفط في العالم كالعراق، كيف يمكن له أن يعتمد على استيراد المحروقات من الخارج؟ هل الموضوع هو موضوع عدم وجود ربما محطات للتصفية، عدم الاستثمار في هذا المجال، أم ماذا بالضبط؟
2: نعم، هذا كلام صحيح. العراق لحد نهاية 2024 كان يستورد كميات محددة من البنزين المحسن ووقود الديزل، لكن في نهاية العام 24 تم الاكتفاء من هذه المنتجات النفطية. لكن الأزمة الحالية تعكس بشكل واضح أن المصافي الموجودة الحالية لم يتم التوسع في قدراتها، ولم يتم إنشاء مصافي ضخمة كبيرة لاستيعاب الطاقة المتوفرة في الخام. وبالتالي هذه الإشكالية بدت يتم ترحيلها من حكومة إلى أخرى، علما أنه أضخم مصفى في العراق اللي هو مصفى بيجي خرج من الخدمة وطاقته الإنتاجية 320 ألف برميل يوميا. وخلال العقدين الماضيين لم تنشئ وزارة النفط والحكومة العراقية سوى مصفى واحد بطاقة 140 ألف برميل يوميا، وبالتالي الشحة لا تزال واضحة، وخاصة مع الزيادة السكانية وزيادة عدد العجلات والمكان التي تعمل داخل البلاد.
0: أستاذ كوفين شرواني، كيف ينعكس ذلك على المواطنين في العراق؟ ماذا يعني كل ذلك للمواطن؟
2: طبعا هذا راح يضيف أعباء ومتاعب جدي أخرى للمواطن الذي يعاني بالأصل من أزمة الكهرباء التي خاصة في فصل الصيف الحالي، فهذه الأزمة ستضاف إلى الأزمات الأخرى للعراقيين، خاصة الآن يضطر المواطن أن يلتزم الدور أو خلينا نقول السرعة أو الدور للحصول على حصة مقننة من بنزين مدعوم، وهذه تستغرق وقت طويل منه وتكون على حساب الساعات التي يخصصها للعمل وتأمين لقمة العيش لعائلته.
0: هل تختلف حدة الأزمة بين بغداد والمحافظات أم أن الأزمة هي تطال جميع المدن والمحافظات العراقية؟
2: نعم، الأزمة هي عامة في كل العراق، حتى في إقليم كردستان توجد أزمة، لأن حصة النفط الخام المقررة لمصافي الإقليم هي تبلغ حوالي 30% فقط من الحاجة الفعلية، وبالتالي توجد أزمة أدت إلى ارتفاع الأسعار. وهنا برزت أيضا إشكالية البنزين المستورد أو الوقود المستورد بأسعار تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف البنزين الذي يباع بأسعار مدعومة للمواطن، وبالتالي المواطن الذي كان يدفع حوالي 450 دينار للتر الواحد الآن من الصعوبة أن يتقبل أن يدفع ثلاثة أضعاف هذا السعر لبنزين آخر مستورد قد لا يكون بنفس الجودة للبنزين المحلي.
0: أخيرا أستاذ كوفيند، ما الذي ينقص العراق فعليا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي؟
2: نعم، توجد حاجة إلى تنمية في الثروة النفطية وعدم الاكتفاء بمبيعات النفط الخام، والتنمية نقصد بها إنشاء العديد من المصافي، فعوضا عن تصدير النفط الخام يمكن للبلاد أن تصدر مشتقات نفطية وتحقق أرباح تصل ثلاث أو أربعة أمثال مبيعات النفط الخام، هذا من جهة. وأيضا ممكن جزء من إنتاج النفط أن يحول إلى صناعات بتروكيميائية، وأيضا استثمار الغاز الطبيعي الذي هو متلكئ منذ فترة طويلة، لأنه سيكون هو الوقود الأمثل لمحطات الطاقة الكهربائية في البلاد.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ كوفيند حسين شرواني، الخبير في شؤون الطاقة في جامعة جيهان في أربيل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: Hey man, great dance moves. Thanks for really getting into it.
1: No.
2: مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 1:19 والسادسة إلى 4:15 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. منتدى الصحافة، صحفيون ومراسلون عرب في فرنسا والعالم لتحليل أحداث الأسبوع في الصحافة العالمية.
1: مرحباً. في أسبوع واحد 3 اتهامات على الأقل صادرة عن دول برلين حملت موسكو مسؤولية طائرة مسيرة فيها متفجرات في مطار لايبزيغ. مدريد أشارت إلى شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في أزمة الهجرة إلى سبتة. واشنطن تهدد بعقوبات ضد شركاء إيران التجاريين. من هؤلاء؟ دول، مصارف، شركات. اتهامات حركت غرف الأخبار فتفاعلت معها في نشراتها ونقاشاتها. هل الاتهام الصادر عن دولة ما خبر؟ نعم. هل تنشر أدلة؟ هنا النقاش. في الحالات المذكورة أعلاه لا يوجد أي ملف علني يسمح بالتحقق. حينما يتعذر التحقق من اتهام صادر عن دولة ما، ماذا نكتب بالضبط؟ لا أطيل عليكم، معي هنا في هذا النقاش ضيوفكم هم الزميلة في إذاعة فرنسا الدولية RFI هدى إبراهيم. أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: ومعي كذلك الصحفي الاستقصائي محمد بسيكي. مرحبا.
3: أهلا وسهلا
1: بالصحفي يوسف الهلالي.
4: أهلا بك.
1: ومن بون معنا علاء جمعة الكاتب والصحفي في المؤسسة الصديقة الشريكة الجارة الألمانية دويتشي فيلي، وهو يعنى بالشأن الألماني. أهلا بكم جميعا. هدى، برلين تتهم موسكو أم روسيا أرسلت مسيرة إلى لايبزيغ؟ ما هو العنوان الأصح؟
2: نحن في مرحلة حروب الإعلام، ومن الصعب جدا أن يستطيع الصحفي في هذه الحالة بالذات أن يجزم من يقول الحق ومن اقترف فعلا الفعل، لأننا نملك القليل جدا من الدلائل والقرائن ونملك فقط الاتهامات.
1: نعم.
2: السؤال الآن، هل نعطي هذا الاتهام، هل نعطيه مساحة كبيرة؟ أي مساحة نفرض له؟ يعني نحن كل يوم أمام هذا النوع من الأخبار، أمام تحديات جديدة.
1: نعم.
2: والواقع حدث مثل هذا الشيء قبل يومين، لكن في موضوع مختلف في الإذاعة عنا.
1: نعم.
2: كان في موضوع صحيفتين أمريكيتين تتهمان الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية.
1: طيب.
2: وسبق للإدارة الأمريكية عدة مرات أن اتهم منذ العام 2023 أن اتهمت أيضا الجيش السوداني بمثل هذا الأمر. لا يوجد أي لجنة لتقص الحقائق كانت على الأرض، لا يوجد أي دليل قدم فعليا من جهة مستقلة على الأرض حتى يقتنع الصحفي ويقول بأن ذلك حصل فعلا. لذلك أحيانا نذيع هذه الأخبار وأحيانا لا نذيعها. في مثل حالة السودان مثلا لم نذع الخبر، كما لم نذع أمس بيان رد وزارة الخارجية في بيان على ما ذهبت إليه الصحافة الأمريكية من القول بأن الجيش السوداني ملتزم بالمعاهدة، معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ملتزم بها ولم يستخدم أبدا أسلحة كيميائية. اخترنا ألا نعالج الموضوع أبداً، لأننا لم نستطع أن نمسك طرف خيط أو حقيقة أو ماهية أو دلائل معينة على هذا الموضوع، ونحن دائماً أمام مثل هذه التحديات وتقريباً بشكل يومي.
1: عينة ميدانية من يعني مما نعاني منه في هذه المهنة. هل نسبة الاتهام إلى قائله؟ قال الجيش الأمريكي، قال دونالد ترامب في العنوان، هل هذا احتياط نزيه أم هي وسيلة للتغطية لنا، يعني نتمترس خلفها لتبرير خوفنا من أن يكون الخبر غير صحيح مثلا، يوسف أو محمد الأسرع؟
4: طبعا بالتأكيد لابد أن تنسب الخبر إلى الجهة التي ادعت أو مصدر هذا
1: الخبر. هذا ضروري،
4: طبعا ضروري
5: على ذمة الراوي يعني.
4: طبعا، وبالتالي يبقى عمل الصحافة والاستقصاء هو التقصي لو كانت هناك وسائل التقصي من الحدث أو من الخبر.
1: نعم.
4: لكن للأسف اليوم يعني نسبة الأخبار يمكن القول الزائفة أو يمكن القول آراء، أصبحت الآراء آراء الدول والجهات متعددة ومؤسسات متعددة تصدر يعني أحكام، يمكن القول أنها أحكام قيمة أو مواقف، هي مواقف لهذه البلدان ولهذه المؤسسات أكثر منها أخبار، وبالتالي يعني أصبح أمام مشكلة أمام الصحفيين، أمام قوة شبكات التواصل الاجتماعي. يعني أصبح الخبر من الإشاعة أو الهدف من الخبر أو إطلاق الخبر يعني يمكن يأخذ من الصحفيين الكلاسيكيين يعني الذين يفضلون الاستقصاء والبحث وقتا كثيرا، هل لديهم الوقت؟ ومن يمول هذا الوقت؟ في السابق كنا نتحدث عن صحفي يقوم بالاستقصاء عن خبر أو عن حادثة مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، حاليا لا أعتقد أن هناك جريدة أو إذاعة أو تلفزة لها الوسائل أو حتى الإرادة أن تضع صحفيين للتحقيق من
1: ويتفرغ لذلك الموضوع
4: ولذلك التحقيق. طبعا نعم. الآن حاليا في يعني في في في في غرف الأخبار يطلب من الصحفي أن يعالج مواضيع متعددة، أحيانا من الاقتصاد إلى السياسة إلى مواضيع قانونية،
1: فيصير اختصاصي في كل شيء وفي لا شيء
4: ولا شيء. وبالتالي نعم. أصبحت السرعة، وبالتالي فأسهل وسيلة هي القول أن فلان قال كذا أو فلان ادعى كذا
1: ثم نمر إلى عنوان آخر ولا موضوع آخر. سامح مسيكي عندك
5: تعليقي هو أننا نعيش في مساحات اتهام أكبر من الاستديوهات، حتى هنا نخرج إلى فضاء وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي أسرع أيضا وأكثر فعالية وتفاعلا.
1: الاتهام أصبح مادة
5: نعم بشكل أساسي. نعم، ولها مرتادون ومروجون أيضا. هذا واحد. إثنان، العمل على الخبر أصبح في غرف الأخبار العيش تحت وقع السبق، وهذا شيء معروف في عرف وسائل
1: من
5: الإعلام،
1: من الأسرع.
5: وهنا نقع في الخطأ ربما أو في المحظورات. بعض وسائل الإعلام تقول الدقة قبل السرعة، البعض يقول لا دعنا نسرع ونرى. وهذه المعادلة صعب التحكم فيها. هناك من يمسك العصا من المنتصف، يريد أن يوازن بين اثنين. هنا يأتي دور المحققون الذين يكتبون تقارير أعماق، صحفيون صحفي تحقيقات بشكل أساسي، وهنا الصحافة الاستقصائية ربما تدخل، لكن تأتي متأخرة جدا. وبالتالي لا يمكن مجاراة السبق الصحفي مع التحقيق الاستقصائي. وجدت بعض وسائل الإعلام مخرج من هاتين التركيبتين، السكوب. السكوب ممكن يكون تقرير معمق يمزج بين الخبر وبين فكرة التحقيق لنقول، وهو أدق لنقول من التقرير. لكن أصبحنا نرى أن هناك نوع من التنافس بين غرف الأخبار نفسها.
1: صح.
5: وبعضها يتم اتهامات من قبل غرفة أخبار لغرفة أخبار أخرى، نكون تحت ما يعرف بالنيران الصديقة ربما. نعم. وهذا يسبب مشكلة أكبر. هذا من وجهة نظرنا كصحفيين، ما وقع ذلك على المتلقي؟ كيف ما هو الإرباك الذي يعيشه المشهد؟ ومن وسائل الإعلام هدفها الإعلام والإخبار.
1: نعم.
5: ومساعدة الجمهور على تكوين رأي عام.
1: نعم.
5: لاتخاذ قرار.
1: نعم.
5: هذا هو الفلسفة الحقيقية للإعلام. نعم. الآن يتدعى دحرج هذا الموقف بشكل أساسي، وبتنا نعيش بين فقاعات، خلينا نقول داخل فقاعة تكبر مع كبر وتعاظم أثر وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم. وربما أضيف على
1: ثم نذهب إلى ألمانيا مع ضيفنا الرابع.
2: نعم. ربما أضيف مسألة أخرى. نعم. وهي أيضا جديدة، مثلا كيف يتم التعامل مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب؟ غرف الأخبار سواء في فرنسا أو في الولايات المتحدة عقدت اجتماعات كثيرة لمناقشة ما الذي نأخذه مما يقوله بعد أن اكتشفنا أن 80% مما يدلي به غير صحيح وهو